الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

الملائك أحد. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى، يشفيه ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقي.

0: لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة وال
1: من باج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: سيف سنا انهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحيه مع الاخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعه ملعاد للموجة على الارام اف ام كل يوم من 2 للجمعه من 7 ل 11 واسمع انهار على صباحه مع منى
2: 7:14 دقيقة. صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيها معاكم لليوم من الأسبوع الأول من شهر أوت 3/4/2026، ونسوكم كالعادة من الاثنين للجمعة من 7 حتى للأحداش بمختلف فقراتنا اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع في النهار على الصباح، وخليكم معنا و أكيد تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. تخليونا لديديكاس نتاعكم اقتراحاتكم زادة كيف كيف اللي توصلنا على 71-134-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68. خليكم نقيت ذي مع الموزيكا وبعد شوي نعطيوكم محاول تقسنا اليوم سيصير واحكم اليوم درجة حرارة مرتفعة وكاكن خارجين لقيت هذايا، ردوا بالكم على الواحكم إن شاء الله زينة طريق سلامة للجميع إن شاء الله ربي يعينكم لقصدين ربي توات نيت الخدمة. خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: أنتم تسمعوا في النهار الأصبح من 7 إلى 11 على ريم اف ام.
1: 7:23 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار الأصبح، ومازلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي عادتم وجدكم لقاية ذي على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لقاية ذي نمشي مع بعضنا للنشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: في النشرة الجوية، إذن المعهد الوطني للرصد الجوي وفي بلاغ له يقول أنه سحب قليلة بأغلب الجهات اليوم تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط برد بأماكن محدودة. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لحول التقسيم، ساكن حاليا درجات الحرارة في الصباح نلقاوها بين 28 و 35 درجة، شوية ريح الصباح، ومن بعد توصل درجة الحرارة إذا حتى ل 44 درجة. سيسر واحكم ذي بالنسبة لدرجة حرارة اللي باش تشهد ارتفاع بالنسبة لنهار اليوم بعد نص النهار، والعشية باش تسجل انخفاض جزئي ونلقاوها بين 32 و 34 درجة، وفي الليل توصل ل 29 درجة. ذي بالنسبة لطقس اليوم، لكن غدوة درجة الحرارة باش ترجع تشهد استقرار كما الأيام اللي فاتت، ويمشي نلقاوها بين 36 و 38 درجة. إذا هذه بالنسبة للأحوال الجوية، وكان هذا شعرنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
1: 7:25 دقيقة مازلنا موصلين معكم مشوارنا، بعد شوية 24 في دقيقتين خليكم مع الموسيقى، خليكم مع وائل كفوري، وانا راجعين. نعم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالت؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وانت لقاو عنا أحسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. صيف سنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتو ما تسمعوا في النهار الأصباح من 7 للـ11 على أرم أفام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار الأصباح، ومازلنا مواصلين معكم مشوارنا في ساعتنا الأولى. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذه 7:46 دقيقة. نمشي مع بعضنا 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين.
3: في 24 دقيقتين نبدأ بالخبر هذه. وينقر دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس البارح تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمة تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وهذا وقررت الدائرة وفق ما فاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة اللي هو عليها بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك، وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم إذا نداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بـ1,000,000 دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى أحدى المؤسسات البنكية باسم خارجية خاص. وثبت من الأبحاث المجرى في القضية حسب نفس المصدر المتهم خارج الأطر القانونية وعدم توجيهها إلى الصالح العام وإنما لخاصة نفسه. وأفاد مصدر القضائي أن الأبحاث المجرى في القضية كشفت زادة سحب موظفين بوزارة الخارجية لشيكات بمبالغ مالية متفاوتة من الحساب البنكي الخاص المذكور وتضمين أسمائهم كمستفيدين، ومن ثم تسليم المبالغ المسحوبة لموظفين آخرين بنفس الوزارة. إذن ذي حسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في سياق آخر، إذا تواصل شركة تونسية لأسواق الجملة تحت شرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

0: إذا باش تعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالموكلين التجربة بها تحديدا من نهار 15 أوت، وهذا باش يكون موعد إذا الانطلاق الرسمي للعمل بالمسار هذا من خلال مرافقة سوق الجملة بتبلبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية في مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة. ويجي تقدم هذا وفق بلاغ إذا لوكالة تنسفريق للأنباء في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لي تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بكافة أسواق الجملة بالجمهورية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيكل المداخلة. وتستعد الشركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عدد من أسواق الجملة الأخرى وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقروين وجابس وغيرها، مما يدعم مسار التحول الرقمي ويعزز شفافية المعاملات التجارية ويوفر معطيات دقيقة ومحينة حول حركة المنتجات ويساهم في دعم آليات المتابعة واتخاذ القرار وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافع الاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. المشروع هذا يحمل اسم الابتكار في مجال المحافظة على البيئة والصيد البحري منخفض الكربون من أجل سبل عيش ساحلية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس، في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية اللي يلتزم بها الصندوق. ويعتمد مشروع نظام متكامل لتتبع النفايات يحمل اسم مسار التصرف في النفايات، ومن شأن الآلية دي ضمان الاستمرارية والرابط بين مرحلتي استرجاع النفايات من البحر والتكفل بها على البر. ويرتكز النظام هذا على مبادئ الاقتصاد الدائري وأهرمية طرق التصرف في النفايات لتشمل التقليص ثم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتثمين وأخيرا التخلص النهائي، بهدف ضمان تتبع مسار التدفقات هذه والرفع من قيمتها وتثمينها كل ما كان ذلك ممكنا من النواحي الفنية الاقتصادية وترتيبية حسب نص البلاغ. ونختم بالأخبار هذه، وين عقدت البارح جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة مدى تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط المساكن الاجتماعية. واستعرضت الجلسة مراحل إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف القواعد أو قواعد بيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة. وزير التجهيز والإسكان صالح الزواري أكد أهمية التسريع في استكمال المنصة هذه باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، فضلا عن تسريع إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. وشدد الوزير على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل ممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. كما أصدر الوزير تعليمات المصالح المعنية بإعداد رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. وهذا إيش كان عنا في جولتنا لليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: ما زلنا معكم مواصلين المشوار، بعد شوية منك نسمع، خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحذا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النور وهي
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:12 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباحه، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للحداش. تحياتنا ليكم اللي عدلتم وجودكم لقيت هذايا على 99.8. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نمشي مع بعضنا توا الفقرة منك نسمع
2: منك نسمع منك نسمع
1: في منك نسمع. إذا نرجع على بلاغ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي أكدت أنه سنة ترخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، ردا على سؤال كتابي لنائبين بمجلس نواب الشعب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من ترخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. الوزارة وضحت في جواب على سؤال كتابي أن المقاييس المعتمدة لإسناء الترخيص هذه حد قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد وحدات الصيد البحري. أضاف أنه الفصل السادس وهو جديد من القانون عدد 13 لسنة 1994 متعلق بممارسة الصيد البحري ينص على أنه صنع وتوريد وحدات الصيد البحري التي تتجاوز حمولتها الحدود لتضبطها السلطة المختصة باستثناء الوحدات معدل التصدير يخضع إلى الحصول على رخصة إذن مسبقة تسندها السلطة المختصة وفقا لشروط فنية يتم ضبطها بقرار بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية. ويجي التوضيح هذا في إطار رد الوزارة على استفسار برلماني حول شروط وإجراءات إسناد ترخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري، وأكدت أن المنح أو منح الترخيص هذا يتم في إطار التشريع والترتيب الجاري بهما العمل حسب نص البلاغ. كيف وفي شان آخر، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أكدت أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على جملة مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج، ترفيع في منحة التجميع وإعداد برامج لإعادة تكوين القطيع. الوزارة أوضحت في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أنه أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تمثل في تداعيات التغيرات المناخية خاصة تواتر سنوات الجفاف، شح الموارد المائية وهذا اللي أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. وأضافت أن ارتفاع أو الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الانتاج وأسعار البيع فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين بما جعلهم أكثر هشاشة من الصدمات الاقتصادية والمناخية. الوزارة أكدت أنها بادرت للتعاطي مع التحديات هذه عبر عقد 6 مجالس وزارية بين 2020 و2024 تم تخصيصها لتقييم وضع منظومة الألبان ودراسة الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة. وضفت أنها عملت زادة على إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص الحاصل في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص والتطبيقات نصوص تطبيقية اللازمة لتفعيل برنامج ميدانيا واستعادة توازن منظومة الألبان. نعم. في بلاغ آخر، اجتمع البارح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن مؤسسات ناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهيكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. ويجي اللقاء ذي في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة اللي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخيرة اللي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار اللي كان عندها تأثيرات على القطاع بمختلف حلقات. الوزير جدد بالمناسبة هذه التأكيد على ضرورة العمل في إطار فرق عمل مشتركة بين جميع الأطراف المداخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات اللي تعرفها للوصول إلى حلول هيكلية تساهم في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزيز قدرتها على مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم وفق السياسة الاجتماعية للدولة كما تم التأكيد على مزيد في السياق هذايا الأخذ بمعاخذ جميع الاحتياطات إذن اللازمة لتفادي بعض الظواهر اللي تسبب جملة من الإشكاليات والتحديات المنظومة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة.
3: إذن هذا إش كان عنا في منك نسمع.
2: منك نسمع منك نسمع.
1: بعد شوي جولتنا باش تكون في عين على الجهة وعودة على برز الأخبار المحلية. خليكم معنا في الاستماع.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه قيت الشهر على نرم افهم في بين كلمة دريم زوم. تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم. تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيد الشهر على ريم اف ام مع عقاريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11. خليكم معنا في الاستماع لقيت هذين، نمشي مع بعضنا الفقرة عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة،
1: في عين على الجهة. نرجع بكم إذن لتفاصيل الأخبار هذه، وفي إطار استراتيجيتها لترمي الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى، تواصل وزارة الصحة استثمارها الهدف إلى دعم المكاسب الصحية الوطنية ورصد اعتمادات فاقت 550 ألف دينار، والاعتمادات هذه فوضت استعمالها للإدارة العامة لمستشفى سهلول لإنجاز مشروع تهيئة وحدة الإنعاش ما بعد العمليات الخاصة بجراحة القلب والصدر والشرايين وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة دوليا في تصميم الوحدات الاستشفائية عالية الاختصاص. مشروع هذا يعد من المشاريع النوعية اللي تتجاوز مجرد أشغال التهيئة ليؤسس لبيئة علاجية متكاملة تستجيب لأدق متطلبات طب جراحة القلب، ويشمل إعادة تأهيل جناح ما بعد العمليات وتركيز نظام متطور لمعالجة الهواء والتكييف يعتمد تقنية متقدمة في الترشيح وتجديد الهواء والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والضغط بما يضمن أعلى مستويات النقاوة داخل الوحدة. ويكتسي الإنجاز ذي أهمية بالغة لما يوفر من انعكاسات مباشرة على جودة الرعاية الصحية ويساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية خاصة لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات بعد الجراحة، وتوفير ظروف استشفائية آمنة تساعد على سرعة التعافي وتحسين النتائج العلاجية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوفير ظروف عمل مثلى للإدارات الطبية والشبه الطبية بما يعزز نجاعة التدخلات العلاجية. مشروع هذا يؤكد التزام مستشفى سهلول الجامعي بمواصلة دعم البنية التحتية وتجهيزات ذات القيمة المضافة، إيمانا بأن جودة المحيط العلاجي تمثل ركيزة أساسية للتمييز الطبي، وأن مكافحة التعفنات الاستشفائية تبدأ من توفير فضاءات علاجية مطابقة لأرفع المواصفات العالمية. في أخبارنا الأخرى، إذن بلدية مساكن في بلاغ ليها إذن تعلن أو تقول أنه ظاهرة الإلقاء العشوائي الفضلات المنزلية وفضلات البناء والهدم وفضلات الحدائق لزال الانتفاع به وغيرها من الفضلات المختلفة بالأراضي البيضاء تمثل إساءة للمظهر الجمالي العام للمدينة وخطر على البيئة والصحة والسلامة العامة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة أو بمناسبة اقتراب موسم الأمطار، وينسهم المصبات العشوائية والنقاط السوداء داخل مناطق العمران في الحرائق أو في انسداد قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار، كمنها تستنزف تدخلات المتواصلة لرفع الإخلالات هذه في المجال ذي نسبة هامة من الإمكانيات البشرية والمالية للبلدية. وقالت هي موارد من أموال المجموعة الوطنية كان من الأجدر توجيهها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لعموم المتسكنين وتطويرها والرفع من مؤشرات الأداء البلدي عامة. هذا ودعت البلدية كافة أصحاب الأراضي البيضاء والمتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية واللي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدر انتشار روائح كريهة وتوالد حشرات وقوارض وغيرها للتنظيف الفوري لأراضيهم غير المبنية وتسييجها في أقرب الآجال. هذا يعرض عدم تنظيف أو تسييج الأراضي غير المبنية للمالك أو المتصرف فيها العقوبات منصوص عليها بالقانون المتعلق إذن بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 سنة 2006 متعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. هذا وتأكد بلدية مساكن أنها بتتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك تسليط الخطايا الإدارية المستوجبة تبقى لأحكام القرار البلدي المصاحب لنص البلاغ هذية، واتخاذ قرارات أشغال التنظيف الوجوبية على حساب ومسؤولية المالك أو المتصرف في الأرض حسب نص البلاغ. وفي السياق هذا في بلدية سوسة مثال في إطار مواصلة التصدي للظاهرة هذه، تقول أنه تم رصد مخالفات مثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فوض البناء بأحد شوارع المدينة بواسطة الكاميرا المتنقلة المراقبة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة، وين تم حاجز وسيلة التنقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقالت أنه بشي تم إلزام المخالف برفع فوض البناء ويرجع المكان إلى حالته الأصلية إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية وهذية تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل. كيف بلدية سوسة تعلن أنه في إطار دعم منظومة مراقبة والردع، فإن بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من كاميرات المتنقلة اللي باش يتم تركيزها بالمناطق إذن الزرقاء والنقاط السوداء، وباش يتم هذايا بهدف تعزيز إذن المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. نمشيو لولاية المنستير، وين أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عبر مندوبية الجهوية بالجهة عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية منستير فيست تحت شعار تحفوا هدايا من بلادي من 18 حتى 27 أود بساحة الفنون بالمستير. ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجامع الصناعات التقليدية في تسويق منتجاتهم من خلال توفير فضاء يتيح لهم عرض وبيع منتجاتهم أمام جمهور متنوع يضم متساكني ولاية مستير وزوارها من مختلف الجهات. المندوبية دعات إذن الحرفيين الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطالبهم قبل 5 أوت، ويجي تنظيم التظاهرة دي في إطار الجهود اللي ترمي إلى تنشيط تسويق المنتوجات منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية وإتاحة فرصة إضافية للحرفيين للتعريف بإبداعاتهم والرفع من مبيعاتهم عبر التواصل المباشر مع الحرفاء خلال ذروة الموسم السياحية. كان هذا شعنا في جولتنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة. عين على الجهة.
1: بعد شوي جولتنا تكون في أسماع بنقرة. خليكم مع الموسيقى. خلينا مع نانسي عجرم ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: هذه ترهويجة زيد غار سنسموها بعد شوية في النهار على صباح.
0: النهار على صباح، النهار على صباح.
1: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، 9:03. إذن الوقت هذية نمشي مع بعضنا لأسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ، إذن نعمل جولة في أبرز الصحف التونسية. نبدأ بعناوين جريدة الشروق اللي تحدثت إذن في عناوين لها على رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يجتمع إذن أو اجتمع يوم أمس بمسؤولي الإعلام العمومي. كيف رئيس الجمهورية زاد وفي كلمة ليه يقول كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته. وفي زاد باقي الأخبار إذن الخاصة بجريدة الشروق، إذن تفاصيل الأخبار المهرجانات زاد التونسية، وكيف زاد تحدثت على أخبار العالمية كما في فرنسا حريق غابات يكشف عن العشرات من قذائف الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة، ذي حسب ما تم اكتشافه من قبل خبراء إزالة الذخائر اللي اكتشفوا القذائف هذية. وكيف حاول موضوع السيطرة على حريق كان تمكنت وحدة الحماية المدنية والغابات مدعومة بتدخلات من مواطنين على السيطرة على حريق كان انشب يوم أمس بغابات الفوزعية معتمدية فرنانا، وكان حريق هذية جد في الطريق الوطنية 17 رابطة بين جندوبة وتبرقة بمنطقة الفوزعية التابعة لمعتمدية فرنانا بمفعول هبوب رياح الشهيلي، وكان أتى على حوالي 5 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي والكيفكيف. في السياق ذي دخلوا زادة عوائل الحماية المدنية والغابات كانوا بدعم من مجهودات متساكنية المنطقة مما مكن من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بالغابات القريبة من السكان ومنع وصوله لها بعد تدخل دام أكثر من 3 ساعات. هذا يوم أمس حرائق اللي شهدتها واحدة من الحرائق اللي شهدتها ولاية جندوبة، وجات على حصيلة أولية على أكثر من 150 هكتار من الغطاء الغابي ليكسر الغابة في الوقت اللي تواصل فيه المساعي لفك لغز الحرائق الغابية وكشف أسبابها. نمشيوا لجريدة الصباح في تفاصيل إذن البلاغ الخاص تم نشره على صفحة الخاصة لرئاسة الجمهورية. كان أشرف إذن رئيس الجمهورية في على اجتماع ضم سارة زعفران الزنزري رئيس الحكومة، حبيب عبيد وزير البيئة، مينا صرف وزير الشؤون الثقافية، ربيعة عبد الفقير المدير العام لوكالة هيئة التراث والتنمية الثقافية، ومهدي بالحاج المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. في بلاغ إذن صادر عن رئاسة الجمهورية رئيس الدولة تحدث في الاجتماع ذي على وجه الخصوص للوضع البيئي والتلوث على أثر زيارة أداها نهار الأحد برادس، وأكد أنه كل من تسبب في التلوث ذي يلزم يتحمل مسؤوليته انسجاما مع مبدأ الملوث. إذن وكيف تعرض رئيس الجمهورية للدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وأكد على أنه الوكالة ذي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق ساحلية، وشدد في السياق ذي على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والأسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن محافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. كان طرق رئيس الجمهورية زاد لدور وكالة هيئة التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار اللي تم اكتشافه على ضفاف واد مليان واللي تحولت إلى مصب الفضلات، وقال إنه المثال هذا موش سوى واحد من بين عديد المواقع الأثرية اللي لم تكشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي اللي تعرضت بدورها للنهب حسب تصريحه. كيف كيف كان اجتماع زاد يوم أمس بكل من رئيس مدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن صير، رئيس مدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علية، ورئيس مدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نجاح المساوي، ورئيس مدير العام لمؤسسة سنيب لابريس سعيد بن كريم، والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم. إذن في الاجتماع هذايا وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة كان أكد رئيس الجمهورية على دور الإعلام الوطني في المرحلة هذه، إذن وشدد على ضرورة أن يكون صوت حر يعبر عن الكلمة الشجاعة، وأشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات والرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا. كان أوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، منها على وجه الخصوص سفة المخدرات. وكيف كيف خلاص رئيس الدولة على أنه الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة اللي تحاول استرداد أنفاسها، وأكد أنه فصل الخطاب لن يكون بلاغا بالفعل، وتحدث زادة على عديد النقاط الأخرى المضمنة في نص البلاغ إذن ذي حسب ما جاء على الصفحة الخاصة لرئاسة الجمهورية. في باقي الأخبار الأخرى، إذن نقرأ وزير التجهيز يدعو للتسريع في استكمال منصة الكراء المملك المسالك الاجتماعية. كيف كيف وزارة المالية تنشر معادلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 2026. وبالنسبة للمقالات الأخرى نقرأ وزادة الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوت الإلكترونية بأسواق الجملة. إذن هذا بالنسبة الأبرز ما جاء في صحفنا التونسية، وكان هذا شعرنا في أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: ما زلنا واصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، نرجع نخليكم مع زياد غرسة يغنينا والتراويجة تودوش الموجة. نرجعينا

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: Jamal Jeb, l'page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. Dima معاك. Dima معاك. سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: سيف سنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بالعدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى الأحداش. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لوقية هذية، وين نمشي ومع بعضنا للبونافير.
0: البونافير. البونافير. بيبليسيتي. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: إذا كما كنتوا تسمعوا، إذا في البونافير متاعنا لليوم، وهذاك علاش خلي قبل كل شيء كما نعرفوا أنه في الصيف موسم الفروحات والمناسبات. أكيد برشا منكم يحيروا، برشا منكم يبدأوا يلوجوا على أدريس تكون ثقة أهم حاجة، وأدريس نلقاو فيها الشواء اللي يعجب زادة. وهذاك علاش اليوم حاضرة بحثنا في السياق هذية باش نتعرفوا على فضاء بونجو في امساكن مع مدام هدى لكحال. مدام هدى نهارك زينو. مرحبا.
3: صباح
2: مرحبا بك. بس عليك.
3: صباح الخير كل المستمعين.
2: يعيشك. مرحبا بك بحذينا. اذا مدام هدى، كما كنا نسمع ديجا كنقولوا صيف وكنقولوا فروحات الحقيقه، وديما برشا مواطنين، فما شكون يبدا على بكري وفما شكون سبحان الله ديما حتى في اخر وقت يبدا يلوج على فضاء كما قلنا يلقى فيه الشواء هذا، خاصه كي نحكيوا على العصائر الكوكتيل الجوب انواعو. بي خلي نبدا معك كل شيء قبل كل شيء مدام هدى، علاش نختاروا فضاء بونجو؟ شنو اللي فيها سبيسيال؟
3: والله سبيسياليتي فضاء بونجو الكاليتي قبل كل شيء، نخدموا الاكثر على الكاليتي، نخدموا السرعه نتاعنا فيها برشا برشا برشا تعب وبرشا
2: محبه. نعطيهم الصحه هذوك العباد اللي قاعده تخدم وكل
3: اختاروا معناتها بونجو.
2: كنقولوا فما شواء لاغج معناتها كما قلنا في العصائر في الكوكتيل، شنو بالضبط يعني؟ فما نتصور زادة حاجات كما نحضروا في برشا فروحات ومناسبات، دونك قاعدين نطوروا الحق يعني في المنتوجات وفي العصائر هذه. شنو انتم اللي طورتوا تسعوا انكم تطوروه؟
3: احنا طورنا ونسعوا مازلنا نسعوا ان نطوروا في المنتوج نتاعنا. عندنا فاريتي كبيره نتاع انواع، فما لي جو فري معناتها، فما العصائر الطبيعيه، فما لي جو سكري، لي جو نتاع لي فروي سيك، فما معناتها برشا انواع. وكي يجي بحذنا الحريف معناتها نفرحوا به ويذوق.

0: تحب معناتها احنا نحاول باش نوفقوا معناتها بين الناس الكل. هذاك هو معناتها كي تشوف المنتوج نتاعنا تلقاه معناتها السكر نتاعو معدل
1: معدلو به واضح به. اللي يحب يعدي الكوموند اللي يحب يكون يجي بحذاكم معلش ينجم يشوف زادا كما قلت انت ينجم يتذوق يعني وكل يجي على عين المكان ويشوف على عينيه ويشوف الخدمه وكل باش تبدا امورك كل ثقه يعني اهم حاجه نتصور يهمكم برشا اللي يجيكم مره يعاود يرجع مره اخرى. دونك وين نلقاوكم بالضبط مدى؟
0: تلقاونا في شارع البيئة مقابل مغازة كريت.
1: واضح به. وللي حب يتصل بكم فما زوز أرقام إذا 28 888 466 26 506 633.
0: لا
1: أيه. اوكي بي كي نحكي واحنا جوز نرجع معك مدام الفضاء بونجو قداش عنده توا في مساكن؟
0: والله عنده برشا توا عنده 2020
1: 2019 اوكي بي يعني مواصلين يعني كل مره هاكا كما قلنا احنا من جهه لبي وشنو بالضبط الحريف يحبوا من جهه زاده اكيد نواكبوا في كل ما هو جديد في العالم هذا نتاع العصائر وكل. دونك كما قلنا لا شوا في لي جو في لي كوكتيل بانواعهم لجميع الافراح والمناسبات. شنو تحب تقول للمستمعين مدام اللي يسمعوا فينا بخلاف انهم يجيوا بخلاف هم يعملوا طلة كيف نجموا تدخلوا على الباج فيسبوك متاحهم زادة وتنجموا زادة تواصلوا معاهم وكل كيفش نجموا نزيدوا نحكيوا على مستمعينا باش هكاكا هوكا نخليوا الفضاء بونجو هو الخيار متاحهم اللول.
0: نجم نقول لهم مرحبا بكم في كل وقت كل عنا البوانت فونت في شارع البيئة قبل مغازة كريت يجوا بحذانا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بالناس كنا عاو نتفكر بالأرقام 28 888 486 26 506 633. إن شاء الله ربي يعينكم أكيد اللي يخدموا الكل الحق ونعرفوا خدمة الصيف ونعرفوا مع الظروف الحق اللي قاعدين نشهدوا فيها ونعيشوا فيها. دونك أعطيكم الصحة الحق على المجهودات متاعكم وسلموا على الكيب الكل اللي قاعدة تخدم. نشكرك برشا مدام هدى لكحل على حضورك بحلينا اليوم ان شاء الله في مناسبات اخرى وان شاء الله ديما هكا فرحات على قدام ان شاء الله ربي يفرح الجميع. نشكرك برشا مدام يعيشك الله يخليك. اذا نديش كان عنا في البونافير اللي اليوم
2: البونافير البونافير بيبليسيتي. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة كريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة.
1: إذا هذه البونافير متاعنا لليوم اللي تنجموا ترجعوا تلقاو على الباج فيسبوك راديو راما فيه وتسمعوا زادة تفاصيل ديما البونافير متاعنا على الباج فيسبوك وعلى على 99.8 ولا على www.ramafm.net. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا 9.48 دقيقة خليكم مع الموسيقى شاب خالد وانا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. مقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكنت تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام. كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: سيف سنه نهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش واسمع نهار على صباحه مع منى
1: العشرة و13 دقيقة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا اللي خلطوا تسمعوا فينا لقية ذاعة 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لليوم مشوار الثلاث 4 و2026. لقية ذاعة نمشي مع بعضنا لضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم
1: ضيفتنا لليوم حاضرين بحذانا ومنورينا في الاستوديو. اذا باش نرجع معاهم على غرامهم مواهبهم. الحقيقه فما ما يتحكي اليوم فما ما يتسمع وفما برشا مواهب مهم برشا ان نسلط عليهم الضوء خاصه مواهب محليه. فرحانين برشا باستقبالهم اليوم ضيفاتي منورين الاستوديو كل من وصال نصر اللي وزينب بالهادي. وصال صباح النور ونهارك زين.
3: صباح الخير ومرحبا بكم مرحبا معنا اليوم في RMF.
1: مرحبا.
3: عنا شرف كبير انكم استقبلتونا بحذاك.
1: اني اكثر الحق لصقنا له عنا برشا اللقاء هذايا والحمد لله اليوم اتلاقينا. مرحبا بك وصال. كيف كيف زينب نهارك زين ومرحبا.
4: مرحبا بك عايشك.
1: مرحبا منورين الاستوديو بحذانا لليوم. هيت قبل كل شيء وقبل ما نحكيوا على غرامكم وقبل ما نحكيوا على مواهبكم ما شاء الله المواهب هي اللي تحكي عليكم خاطر هيت قبل كل شيء نتعرف عليكم. هاي نبدا معك وصال.
3: وصال نصر لي عمري 14. عمري 14 عديت للنبيام الحمد لله.
1: الحمد لله. مرحبا. منين جيتنا بالضبط؟
3: من
1: المسعدين. هك عليها احنا اليوم مش نحكيه عليه مواهب محلية مهم برشا ان نسلطوا عليها الضوء. دونك مرحبا بك وصال. كيف كيف زينب باين تعرف عليك؟
4: زينب بالهادي. عمري 14.
1: اوكي.
4: باس 9 ان شاء الله.
1: اي.
4: نقرأ في مدرسة الاعدادية بالمسعدين. وكذلك ننشط في دار الشباب مسعدين.
1: ما شاء الله
4: جيتكم من مسعدين. سوسه
1: بيه برشا مواهب بخلاف انها جيتنا من مسعدين جيتنا زيدة من نادي دار الشباب بالمسعدين وهك عليه تحية كبيرة برشا لكل قائمين الحق ولا سيدة. اذا النشاط

0: متواجدين بالنادي وبمختلف النوادي واللي يدعموا الشباب. وكيف كيف زاد تحية خاصة لمدام هدية العجيمي ومدام ألفة هميل، الحق على المجهودات متاعهم وكل الحق الأساتذة. هذا قبل كل شيء نبدأ مع بدايات ضيفاتنا، مهم برشا نرجع الحق للبدايات على خاطر عليهم هما العمدة وبهم هما نفهموا اللي خلق منكم ما شاء الله مواهب جيتوا اليوم باش تحكيوا عليها. نبدأ معاك إذن وبصال ونحكيوا على بداياتك ونعود نقول خاطر احنا كاستقبلنا في استوديو الحق حسيت انه نستقبله في مواهب اختارت أصعب الفنون، كي نحكيه على الفن الرابع، كي نحكيه على المسرح، كي نحكيه على فن يجمع بين التمثيل بين الكلمة. خلينا نبدأ مع بدايتك ويصال، كيفاش كانت في العالم هذا؟
1: غرامي هو صحيح من الصغرى، أما أول ما طلعت على المسرح طلعت مع مدام ألفة.
0: أوكي.
1: قدم لها تحية كبيرة، هي مؤطرتنا مدام ألفة. كنت نتفرج على أفلام، نتفرج على عباد كيفاش تمثل، عجبني الغرام هذاك، حسيت روحي شنلقى روحي فيه.
0: كي تقول سمحي ويصال من الصغرى يعني قد ايه؟
1: 11 سنين.
0: باهي اوكي.
1: فكي لقيت الفرصه مع مدام ألفة شاركت الحق ملي لقينا شويه تراك
0: اي العادي هذاك نتصور
1: اكيد خطروا اول مره لكن حاربناه تراك وعرفنا كيفاش نطلعوا منه.
0: اي
1: مدام ألفة ما خلتناش وحدنا، عاونتنا برشا، قدمت لنا برشا نصائح. كي عملنا المسرحيه لقينا انه كنا عملنا فيها برشا جو، فهمنا انه العباد علاش تتنمر، عملناها مسرحية التنمر باش يفيقوا العباد انه راك تتنمر وعندك وين توصل،
0: اللي هي ظاهرة للأسف منتشرة برشا. وانتوما يعني نقولوا احنا على علاقة بالظاهرة دي على خاطر في في في مرحلة زادة مهمة برشا تقراو يعني في مرحلة اعدادية وفي مدرسة اعدادية، دونك الحق مواضيع كيما هكا نتصور كل يوم تعدى عليكم ولا مشاكل الحق كيما هكا، دونك مهم برشا اليوم كنوظفوا المسرح باش نطرق المواضيع كما هكا ويكون المسرح عنده الحق دور يعني كيفاش ينجم يأثر إيجابيا ويغير. أهم حاجة يعني توما أكيد تحبوا توصلوا يعني كلمتكم وتخليوا الأثر وتغيروا زادة نظرة الحضور والجمهور وتأثروا زادة على التلامذة اللي كيفكم وفي عماركم. خلينا احنا تو نرجع بعد نحكيوا على المسرحية، لكن كنقولوا كما قلت انت البدايات يعني نجم نقولوا وصالا هي موهبة اكتسبتها وإلا حسن هي عندك معناتها جوست سنة وقتاش بتخرج
1: هي عندي
0: بي
1: خطر ما مثلتش قبل كي جاتني الفرصة هذه ومثلت حسيت روحي فيها
0: بي
1: وعجبتني على خير، فيقتني على برشا حاجات.
0: عطوا نرجع بعد على دور المسرح هذية وكيف كيف. خلي نبدأ زادة مع زينب بالهادي زادة في الإطار هذية. زينب كنت تسمع في وصال تقول يعني كيفاش عندها حست أنه عندها الموهبة هذية، أنت كيفاش كانت بدايتك مع المسرح؟
2: كانت بدايتي تنجم تقول من الابتدائي، بديت كنا أي واحد ما عنده في الروضة كان يعمل آخر العام لباس تقليدي حفلات. من بعد في الابتدائي كنت مشاركة مع تنقرة في جاردوري الريين مساعدين قدم التحية برشا مدام فاطمة. كنت ننشط في ونقرا ونروح مدرسه الجاردوري، كنا ديما نعملوا مسرحيات، نعملوا اغاني، نعملوا رقصات برشا الحاجات كيما المسرح وكل. كنت زاده في المدرسه زاده كانت ما تكتب لي كيما قلت لك عندها عندها باج على الفيسبوك تهبط فيها اسم نيمة صغيرة، تهبط فيها الأعمال اللي تكتبهم هي. كان ديما تعطيني أعمال من أعمالها وانت قاعد نعاونها شوي نعطيك اللمسة الأخيرة. نمشي نقراهم في المدرسة، كيبدأ عنا حفلة عنا إيفينمون عنا حكاية كنت نمشي نقرأ وزادة هي تعمل تنشط زادة في العمل متاحة في الحكاية دي تكتب لهم أشعار وكل شيء.
0: تحياتنا الحق لأمهاتكم اللي كانوا حاضرين بحضنا واللي محليك نشوفوا الأم اللي تدعم الأم ولا المساند الرسمي. نوجه تحية لكل من مدام سعاد شطبوري ومدام ثلجة شغاري، دونك تحياتنا ليهم. وتم بعد نفهموا دورهم بالحق اللي كان صور عندهم دور محوري
2: دور
0: ومهم برشا في صقل موهبتكم وفي الدفع زادة لعل وجودكم اليوم هو أبرز مثال على هذا. تم بعد نرجع على دور كل واحد يعني كيفاش دعمكم وكل تحياتنا ليهم. دونك انت زينب يعني مسوا
2: من بعد كي وليت ستيام وقتها باش عرفت الكوليج، عرفت شاركت في الدار الشباب مساعدين،
0: وعرفت عالم آخر مغاير على المدرسة.
2: صحيح،
0: أهم حاجة هذه في مرحلة
2: عرفت متعفلي. إنه كونه فما في الحكاية دي حكاية المسرح حكاية هي ورواية، عرفت إنه فيها فضاء مختص فيها وفيها أساتذة مختصين فيها يعلموك ويشجعوك ومعنتها بديت ننشط في الستيام. أما عام الويتيام متاعي أتحت الفرصة باش نمثل في المسرحية.
0: باه، يعني بديتك الموهبة تكبر معاكم لين توجت بعمل مسرحي شاركتوا فيه. إذن العمل هذا وكان فيه تصفيات زادة وفي مسابقة، يعني كان لنا المسؤولية مضاعفة، مش جست باش تعملوا مسرحية، زادة عندكم في الأخير دونك تتويج تطمحوا باش توصلوا له. خلي زادة قبل ما نحكيه على المسرح المسرحية هذه، إذا نرجع معك ويصال، أول دور قدمته في المسرحية هذه، يعني
1: هذاك عشت الشعور أوكي. في المسرحية
0: هذه أول دور. وانتي زينب أول دور ليك؟
2: أول دور
0: لا بخلاف، انتي توا بنحكي في مسيرتك مع المسرح، أول دور طلعت عليه في سيغسان
2: الحقيقة أني كنت يعني قدم العبيد
0: فوالا.
2: أي أول دور، أول فيها دور. حكام وكل أول دور،
0: أول دور رسمي يعني ليكم. بيه قبل ما نحكيو عن المسرحية خلينا نسألكم، شنو علمكم المسرح؟ شنو اكتسبتوا من الموهبة هذه؟ نبدأ معك وصال.
1: اكتسبنا من الموهبة نحكي كنا صغار ما كناش واعيين هي حمل كبير. صحيح المسرح أما زادة علمنا كيفاش نوقف قدام العبيد، كيفاش نحكي وفصل العبيد، علمنا أنه لازمك باش توصل للعباد للمشاهدين اللي قاعدين قدامك لازم تعمل برشا مجهود. لازمك الشخصيه دي كتعرف كيفاش تمثلها، تعطيها نص من حياتك. نحن علمنا كيفاش نوقفوا قدام العباد، علمنا كيفاش نحكيوا، علمنا كيفاش نوثقوا في رواحنا خاطر كنا من شواعين انه كيفاش نحكيوا قدام. علمنا برشا حاجات، علمنا انه نحن مسؤوليه، علمك انه والدور اللي مثلناه هو اني دوري شرير
0: شويه
1: عن اني متنمره في المسرحيه.
0: اي
1: هي كي باش تتنمر عندها اسباب خليتها تتنمر على العبيد، هذي علمك برشا حاجات.
0: عالم آخر ومحليهم الكلمات اللي قلتهم الحق ويصال مهمين برشا، على خاطر كي نحكيو على ثقة، كي نحكيو على تحضير جسدي ونفسي، مناش نحكيو كان على دور في مسرحية، نحكيو حتى على حياتنا. يعني نتصور هدايا حتى بشي سهل لك الباب في برشا حاجات أخرى، حتى نهار آخر كي يبدأ عندك عمل باش تقدمه، نهار آخر عندك عمل قدام جمهور باش تحكي، ولا عرض يعني حتى في القسم معناتها بحاجات بسيطة. دونك تتمكن انت باش تكتسبك المهارات هذيك باش تستحفظ عليها وتعرف وقتاش تمدهم المهارات هذوكم.
1: هو العباد كي تشوف مسرح عادي شخصيه مثلها
0: ممثل على خشبه المسرح،
1: اما هو كي توقف قدام جمهور لازم تعرف كيفاش توقف، لازم تعرف كيفاش تتكلم، خاصه الجريماس، ان كل كلمه تقولها لازم تعرف الجريماس اللي باش تعمل.
0: صحيح،
1: والله تدربنا عليه برشا
0: خدمه،
1: كنا فيه شويه صعوبه من الاول او بعد
0: استنى هي بالنسبه لتجربتك انت. وانت زينب كانت كيفها بالضبط؟ يعني شنو علمك المسرح؟
2: علمني برشا حاجات. اهم حاجه اقوى حاجه تعلمت المسرح هي انك تاخذ ثقه في روحك.
0: واضح،
2: وانت تعرف معناتها مجتمعنا تو مش شكل بالسهل باش يقبل حاجه
0: وتندمج في وسط.
2: أما انا فرضت روحي على المجتمع.
0: اي كيفاش فرضت روحك؟
2: فرضت روحي انه اوجد المسرحيه شجعتني اني زيد نفرض روحي، خاطر المسرحيه اثرت فيا في الامر الواقع، خاطر هي نسخه من حياتي اليوميه. كيفاش واحد يتنمر عليا؟
0: يعني انت تعرضت لتنمر؟
2: تعرضت برشا تنمر. اما يعني لازم تفرض روحك في المجتمع، ما تخكمش تقعد انت حياتك كامله تاخذ على العبيد هاوش بها هيك هاوش بها هيك، راك ماكش باش توصل في حياتك، باش تقعد من زاويه والعبيد طايره طيران. معناتها عالمي برشا حاجات، انا قلت لك اهم منهم حاجه انا ثقة في روحي.
0: واضح. وكي حكيتوا انتم على انه اليوم الممثل المسرحي ماهوش جوست خشبه وماهوش جوست جمهور وماهوش جوست نص تحفظوا وتأديه، فما نتصور تحضيرات. انتم كيفاش عطيتوا وقتكم للتحضيرات هذه؟ كيفاش استعديتوا لادواركم باش تأديوها قدام جمهور كبير جاي يتفرج فيكم؟
1: من الاول نحن كي بدينا حاولنا انه نحن في فريقنا التمثيل حاولنا ندخل شويه جو باش ما ننساو التراك.
0: واضح.
1: أو كل واحد نحن كي نشوفوا خطا في زميلنا ما نعيطوش عليه ولا نقولوا له شبيك تعمل كيك، لازمنا نوريوه بالضحك باللعب
0: والاحترام. اهم حاجه يعني نعرفوا كيفاش نوصلوا المعلومه.
1: باش وصلنا عملنا المسرحية ذيك صحيح نحن خسرنا في المسرحية أم فرحنا لهم برشا خاطر كلنا واحد. نحن صحيح راو مش معناها انتي خسرت المرة الأولى ولا طحت راو كاو في الدنيا, عجبتنا التجربة خذينا منها برش حاجات كسبنا منها برش حاجات أما تعلمنا زادة منها برش حاجات في المسرح يعلم ومش تنفيل ورقة وحفظ برك
0: والحق مهم برشا الروح الرياضية يعني تخرجوا بها وتقول صحيح ما ربحناش لكن تعلمنا برشا حاجات ومبروك للربح إذا حبيتوا حاجة برشا حاجة مزيانة برشا الحق
1: هاي من الأولى خاطر خدمنا برشا نحنا غلطنا خاطر خدمنا برشا فرحنا لهم زيادة خاطر هم قدموا عرض
0: يستحقوا زيادة
1: ما شاء الله عليهم
0: في التفكير يعطيهم الصحة لكل حق من أدى دور وأتقن دوره. وانت زينب كيفاش تستعد لأدوارك, كيفاش يبدأ عندك نص قبل ما تأديه, عندك نقول وإحنا كنعرف ممثل ساعات يبدأ عنده كحالة خاصة يدخل فيها, عالم خاص يدخل فيه يبدأ يحب يحفظ يحب يتقن الدور متاعه. انت كي تحط نص قدامك كيفاش تحاول باش تجسد النص هذاك على خلي ما نقولوش عليك من وجه لكن على خلي نقوله يعني على اللي يرضيك على الحاجة اللي ترضيك وتقول راني سيبون قدمت حاجة فرحانة به.
2: كنا الحقيقة صحيح الوقت كان في وسط وقت قراية
0: مضبوط اي
2: معناتها مش بالسهل انك باش تلقى وقت واحد اخر يقول لك هاك مكتب المسرحية يقول تقول له معناتها ما عنديش وقت ومانيش ناقص اني احنا الحقيقة المسرحية عادي تقولش عليها مش موجودة جملة كنا مستجمين معاها على الاخر. كنا نهار الجمعة العشية بداية من مطلثة فوق كنا نمشيو ونهار السبت لحد
0: واضح.
2: كنا ديما في دار الشباب كنا ديما نراجعوا واحنا نقدم تحية مدام هادية العجيمي ومولا دار الشباب نقدم لهم تحية خطرهم أتحونا الفضاء باش نعملوا مواهبنا وكانوا يحلونا زاد المسرح كان فارغ نعملوا معناتها هو المسرح اللي باش تعطي فيه في الاخر باش تعطي فيه اللمسه الفينال معناتها فكنا عرفنا كيفاش نمشيو خطوه كيفاش نصلحوا خطوه مع بعضنا. كنا مره بالضحكه مره بلعبه مره بجديه كنا نعاونوا بعضنا مثلا واحد كي يعملها غلطه كما قالت ويصال نصلحوا له ولا نعيطوا عليه لا شيء معناتها قلنا نعاونوا بعضنا احنا نكملوا بعضنا
0: باهي محلاها الكلمه. وشنو تعلمت في في في خدمه في وسط مجموعه شنو الاضافه؟
2: تعلمت انه كي ينقص بيرسون راي الحاجه اللي تعملوا فيها ولا اللعبه ولا اي ولا المسرحيه انه باش تنقص حاجه فيها يعني احنا كيما قلت لك نكملوا بعضنا الادوار يكملوا بعضهم كل واحد يكمل واحد معناتها ريت واحد يغيب فينا واحد لازم مسيم فماش تدريب اليوم واحد غاب واحد سي بون. ونشكر زاد مدير مدرسه الاعداديه بالمسعدين سيمونير خاطر زادة وقت اللي كانت فما أوقات يوم دار الشباب تلقاها مسكرة يعطينا المكتبة مكتبة في دار الشباب زادة يعطينا مفتاح يقولنا دربوا على رواحكم
0: واضح به يعني لقيتوا وراكم جيش دعمكم
1: خسرنا كما قلت لك أما ما حسناش نحن وقفوا معنا فما عبيد برسمي وقفت معنا من أول مسرحي لآخر المسرحي باش نشكرهم في الأخير. مدير دار الشباب كان عاوننا هو ومدام هادية ومدام سماح قدمونا إطار باش عملنا في المسرحية
0: جيهم صح
1: وسيمونير زادة مدير المدرسة الإعدادية بالمساعدين أعطانا المكتبة يعيشوا خاطر باش دربنا فيها معناها ما لقيناش صعوبه
0: الحمد لله حاجه باهيه برشا يعني لقيتوا ظروف ملائمه باش تزدوا تخدموا اكثر
2: ولعل الخساره وراها حاجه كبيره
0: اكيد هو اهم حاجه فما درس في الاخر خرجتوا بيه وهو ماهوش فشل بالعكس يعني اخفاق ومن بعده سي بون تستمر الحياه ولا ومازال عندنا برشا تجارب. خلي زيد نحب ناخذ رايكم في انخراطكم في نوادي يعني يقول قايل وطوى برشا يقول ما نلقاوش وقت عنا جوست قراية بركة عنا جوست دفورة تريفزو ما نلقاوش وقت للمواهب هذية شنو تجاوبوهم انتوما كيفاش حاولتوا تقسموا وقتكم بين مواهبكم وبين زادة القراية متاعكم؟
1: هو لازمنا نحن في العمر المراهقة ضاي خاصة لازمنا نخلطوا خاطر مش انت عندك عالم برك قراية فما عالم اخر نوادي كان خارطنا حسينا بشعور به حتى أولياءنا ما عرضوناش شجعونا عطاونا تشجيع باش نشاركوا في وكان شوما بياسون وصلوش لنا كان خرطنا في دار الشباب عرفنا انه فما عالم اخر فما عالم برشا دار الشباب عطاتنا مسرح رسم برشا حاجات علمتنا انه زادة تخالط العباد تعرف شكون تخالط وتعرف
0: حالت لكم عينيكم على العالم الخارجي
1: اكيد هو اللي نقول فما قراي وتتنا نحن دي مشكلة زاد واجهتنا في المسرح انه نحن فما كل واحد عنده اتود مثلا حاولنا انه نحن شفت مثلا عبد يمشي يقرأ اتود ما هوش معنا ما نحسوش انه هو نقصته حاجة نحن كل واحد يخدم على دوره مثلا كي تبدأ مثل سيرين ولا ايوب يقرأ اتودات نحن انه زين نحاولوا انه نخدموا دورنا وبعد كي هما يجيو نخدموا
0: تديركوا وتعاودوا تخدموا بعض
1: كل ايد تجرب صفق بيد واحده تنصفق كم زوزتي نحن عاملين كيك
0: باهي اوكي محلاها اللحمه هذيا. وبالنسبه ليك انت زينب كيفاش حاولت تلقى يعني الوقت كيفاش قسمت وقتك اهم حاجه
2: الوقت الحقيقه هاني قلت لك نهار الجمعه العشيه كامل فاضي نهار السبت العشيه كل فاضي ونهار الاحد الكامل فاضي معناتها تقانا ديما غادي نقولوا احنا نباتوا فيها هي ريت دارك هي كلت بيت فيها وتعمل انشطه مع العائله كيف كيف دار الشباب ما تلقاش فيها عائلتك امك وابوك واخواتك تلقى فيها اخوات وبرشا اخوات
0: العائله الثانيه
2: عالي العائله الثانيه كما قلت انت كانوا موفرين برشا انشطه اعلاميه نادي رسم واني على فكره مخرطه فيهم الكل
0: ما شاء الله
2: ما عفاك علاش ما فدش خاطر فما عبيد تو تقول القراية فديت منها علاش فديت منها خاطر انت ماكش تعمل حتى نشاط في اوقات فراغك هي تقعد ترق وتلعب بالتليفون اما امشي شوف العبيد شوف الدنيا شفار الدنيا خاطر باهية راه انت كانت تقول راهي الدنيا خايبرك انت مخيبها وحدك وكيف كيف زاد عجبتني تجربة مشيت لتونس مع خالد باش نشجعوه مشينا مع خالد باش نشجعوه خذا جائزة احسن ممثل نقدم له تحية خاطر هو زاد عاوننا في المسرحية
0: صحيح ما شاء الله عليه
2: مشينا عجبتنا التجربة عملنا جو نهارتها ونقدم برشا تحية لكل ما وقفوا معانا وعاونونا
0: انت زينب قلت كلمة مهمة قلت القراية صحيح بلي معتها باش تاخذ وقت هي نتصور حكاية تنظيم وحكاية أولويات
1: خلي
0: فوالا خلينا نبداو
1: اصلا حتى
0: واضحين
1: كان مثلا ماكش منخرط لازم تنظم حياتك
0: بالضبط
1: هو نفسيتك تتعب اصلا كي تلقى مركز على حاجة لازم تنظم وقتك بين قراية تفرهد روحك تخرج مع العائلة تخرج مع اصحابك تمشي تفرهد حتى دار شباب برشا عباد يقولوا لك هي تمشي تلعب فيه برا ما هي تعلمك دخلك فيه مثلا خالد حسني طه عروس وقفوا معنا برشا من اول مستحيل خيرها عطاونا برشا نصائح هما خالد حسني كمشينا شجعناه في تونس خذينا التجربه معاه شجعناه كي وقف هو على المسرح
2: كأن احنا وقفنا معاه
0: صحيح حكيه هو على الدور متاعكم كيفاش سنتوه كله ومشيتوا
1: وعطانا برشا نصائح في المسرح وقف معانا على نشكره برشا وطاها علمونا كيفاش نوقفوا على المسرح علمونا كيفاش كل كلمة تخرج لازم القريمس نتاعها عطاونا تراك نحيناه كل اتحدنا الكل مع بعضنا حاولنا نحيي التراك اول تجربه
0: اي مهم برشا زاد انكم تستلهموا يعني من تجارب غيركم اللي فاتكم يعني وتتعلموا منهم فوالا لكن شنو تحبوا زاد تقولوا للي يقول عنا القرايه وعنا كما قلتوا انتوما ليتود وكل وعنا وقت اما مانيش نستغلوا فيه خاطر هو الوقت موجود لكن استغلال وقت الفراغ هذاك يفرق نتصور من شخص الى اخر شنو تحبوا تعطيهم انتوما كنصيحه
1: نعطيوش نصيحة انك نظم وقتك تتوقع انه عندك برش اوقات فراغ هو لازمك تقرب تبيعها خاطر الحين تمشي كان بالقراية اما راه تنجم زادة تنخرط في نوادي تنجم تمشي كل الوقت تستغله ما يضيعش الوقت خاطر انت كي تصبح مثلا نهار الاحد راقد كيفاش بتجيك الفرصة ليلك
0: صحيح
1: كي نحن مثلا كان خرطنا في دار الشباب وشاركنا في المسرحية مع مدام ألفة مشينا عاونونا برشا باش وصلنا لنا باش نوصلوا نحن قاعدين بحذاك ونحكيو عاونونا برشا
0: يعني انتم تحركتوا ومشيتوا وسعيتوا نحو الحلم نتاعكم يعني الحلم نتاعك ولا موهبتك مش تجي تدق عليك كما قلت انت كيما انت
1: قال لك لازم تصحى
0: صحيح
1: كي سعينا نحن حلمنا جاتنا الفرص واستغلينا وقتنا كل
0: بالضبط.
1: وقت فراغ استغليناه لينا صعوبات باش ركحنا وقتنا ملول اما استغلينا
0: ومن بعد استغليتوا وانت زينب ما شاء الله قلت لي مشاركه في برشا نوادي
2: برشا نوادي
0: اعطينا السر كيفاش نجموا نقسموا وقتنا
2: مادام الاوقات اللي قلت لك عليهم في رحيل غير هذوك مروا حتى في وسط القريه باش تمشي عندي عندنا برشا شويه كروز كي تحسبهم يطلع فوق الخمسه ولا السته
0: صحيح.
2: كل ساعه كروز يعود ما تلقاني نطيشه قدام الكوليج نستنى وقت نشوف الساعه ولا نروح للدار نمشي دار الشباب نمارس الانشطه نتاعي على روحي نرجع على روحي والا كي تبدا عندي دوفوار باش نعدي بعد الساعه ذيك نمشي دار الشباب كيف كيف نقعد على روحي الراجع معناتها مش قلق
0: بالضبط
2: ما نقلقش جمله اني ديجا قد ما نحكيك ماكش باش تصدقني ف في الوسط العام
0: انا مش صادقك علاش
2: في وسط العام ما رقعتش في الدرجه حد نروح العشيه مخر نرقد نفز الصباح نخرج 8 نروح كاين العشيه مخر
0: وانت من نشاط النشاط ومن غراب
2: من كلاس لكلاس
0: بيه اوكي خلي زيدا نحب نسألكم على موهبكم الأخرى ولا موهبكم اللي خليكم المسرح تكتشفوها فمش حاجة انت وصال كنت يعني قلت لي مسرح لكن نتصور فما حاجة أخرى كقاعدة طوب شوي بشوية هكا تجذب فيك فشنو قاعدة تخمم يعني مستقبلا
1: هو اني قبل ما نشارك في المسرح هذا شاركت مع مدام ألفة قبل في إلقاء شعر
0: واضح
1: هو إلقاء شعر كل مسرح جست يختلف إنه في الدور إلقاء شعر إنك تلقي شعر قدام العبيد توصل لهم الشعر ذاك تحسسهم إحساس الشعر ذاك هي ما في الفرصة ما صارتش الحكاية فانتميت للمسرح اكتشفت زوز حاجات
0: نجم توظفهم يعني زوز لبعضهم ولا
1: اكتشفت إنه لازمك توصل مشاعر تحس بها أنت توصلها للعبيد توصل المسرحية دي تعلمك برش حاجات كي تدخل فصل أنا مثلا كنت كعبد مثلا ما مش لابس حاجة تعجبنيش أني كنت قلش بيه لابس ما كنتش نعرف إنه العبدة دي كي يحسها في ذاته كي شاركت في المسرحية دي حسيت وعرفت إنه وديك حاجة غلط كنا نعملها منتشرة برشة عبيد قلك عادي قلت له كلمة أما هي رأي حاجة كبيرة
0: وقع وأثر الكلمة هذيك لازم نخمو بالحق كل كلمة شو نقوله
1: نحيتها الحمد لله واكتشفت انه لازم نحس بالعبيد وكما انت ما تقبلهاش على روحك لازم تقبلهاش على العبيد
0: وقبل احساس زي داوي صار نتصور احترام العبيد اهم حاجة يعني
1: فرد مستوى ممكن مش فرد مستوى صغير ما لازمك تحترم العبيد خاطر والتواضع لازمك تتواضع
0: بيه هذوما مفاتيح عليهم لك المسرح بي دونك الشعر ان شاء الله بتتخمم عليه يعني كيفاش نجم علاش ليه توظف الشعر والمسرح مع بعضهم وهما
1: اتفق عليهم الزوز لازم يزيد ننظم وقت بالضبط. بين الشعر والمسرح
0: بالضبط علاش ليه اي مستقبلا يعني هذه ان شاء الله باش تخدم عليه قادرة الله ان شاء الله ربي يوفقك فيه وانت زينب شنو عندك يعني مواهب اخرى مواهب خلينا نقولوا قاعده تخدم عليها تو بخلاف المسرح
2: الحقيقه بخلاف المسرح هو المسرح اكثر حاجه يعني مركز عليها اما بخلافه عندي ما قلت لك مشاركه في النوادي كل رسم اعلاميه تصوير كل والرسم اوقات فراغي تقالي نرسم بينتور ديجا عامله برشا تصاور في دار الشباب واكثر حاجه توا بخلاف المسرح مركز عليها هي كتابه القصائد والاشعار خاطر ما تكتب اني كنقل بحذاها ناخذ فكره ونكتب زاده
0: باه اعطينا فكره معناتها كي قلت والدتك تكتب وكل اعطينا فكره شنو بالضبط تكتب خلي نايف ولا نسمعوه ونعملوا طلع عليه الغرام هذيا دونك شنو اخترت انت اليوم في الاطار هذا
2: اخترت لكم ثلاثه حاجات
0: هاي
2: واحدة أمي قصيدة على بنتي أمي هدتها لي وبش نقرأ لكم قصيدة على الأم وقصيدة على الأب هديتهم أنا الأمي باب
0: هاي بي سمعنا
2: بنتي يا ظلي يا مريتي كيف تطلي حبي ليك إيش نسميه بربي يقولي حكايتي معاك حكاية جميلك الغناية ومتاع الأم أمي يا زينة النساء يا شمسي الضوية يا قمرة في العلاية يا محلية القعداء يا مداوي يا الأجراح يا ريحة التفاح أمي يا سلاحي يا عصابة راسي يا ريحة أنفاسي أمي يا روحي يا أهلي وناسي أنتي الوطن بكله يا حاميتني بظله أمي يا مطرة مارس ذهب خالص يا شعير البي تاكل ني أمي يا عزيزة علي يا ساكنة عيني والأب أبي مثل العمر لا يتكرر مرتين عاش يتيما وتخطى الأمرين ضياء وجهه يطرح سؤالين ابتسامة تمسح حزن سنتين عيناه بحر ذو لونين أعطاني اسما وبدل القلب قلبين أحبك يا أبي
0: ربي خليهم لك وربي يخلي لكم والديكم ويفضلهم في الموهبة هذه كيفاش شنو خديت من أمك زينب شنو تعلمت منها كيفاش حاولت يعني انت لقيت يعني كبرت في عائله دونك امك ما شاء الله يعني كما تحكي انت عندها ما تقول في الغرام هذايا وكل شنو حاولت تاخذ منها
2: خذيت منها كما قلت لك هي تكتب اشعار وتكتب قصائد كما هكا خذيت منها المسرح هي حاجه تشبه يعني اني مسرح وهي حاجه تشبه للمسرح. انا خذيت من عندها القصائد يشبهوا المسرح نورمالمون معناتها هيك.
0: اكيد القاء انت توقعتهم في القاء ولا
2: القاء هم زوز القاء مش نفس النوعيه. وخذيت منها انه لازمني هو المسرح نتاع العام اللي فات كي عملت المسرحيه علمني الثقة في روحي. وأمي زادة علمت هادي زادة كي ساعات نروح تقاني نتشكى في هذا وقال لي هيك في هذا وتنمر عليا يا ما تقول لي أنت حاجة عملتها في روحك ما أني مساند لازم أني ساندك. أما زادة أنت لازمك مشاكل على أي كلمة مطيشة يقولوا هيك تاخذ عليها معناتها. علمتني كيفاش نثيق في روحي، علمتني أنه الحاجة اللي ترتحني أنا لازم نفرضها في المجتمع لازم لعبت تتقبلها مني. وعلمتني برشا حاجات وهي المساندة الرسمي متاعي ونشكرها قدمنا تحية كبيرة.
0: وعلاش ليه تخدموا مع بعضكم معناتها؟
2: إن شاء الله
0: هاي إن شاء الله هاي تسمع فينا يا تو علاش لا تخدموا خدمة بعضكم مشتركة. أنت تقوم بالدور وتقوم بالأداء المسرحي وهي تكون يعني تقوم بالكتابة والإلقاء عليك وكمهمة صعبة هي راهو باش خاطر أنك باش تلقي نص وباش تخلي أثر عند المستمع وكيفاش بدها تحاول تقنعه بالكلمة بكل كلمة تقولها حاجة مهيش سهلة ويزمها برشا خدمة. دونك نوجه تحية لمدام سعاد شطبوري. شنو في كلمة شنو تقول لها؟
2: قول لها يا مواراني نحبك برشا برشا.
0: ربي يخليها لك، ربي يخليها لك. كيف زاد وصال نرجع على دور العائلة اللي تدز العائلة اللي تكون معاك تدعمك وكل في الإطار هذا شكون تحب؟
1: ما كنتش صعوب عائلتي وقفوا معايا باب وما خاصة أخواتي زادة وحاولوا معايا على الأخر إني كي نمشي مثلا نلقى صعوبة مثال قلها يما الكلمة دي ما عرفتش كيش نعمل لها الجريمة صح تعلمني وجدان أختي زادة ترسم وقفوا معايا اتحدنا الكل مع بعضنا باش نجم وصلت مثلت الدور بالقداء ما وقفت معايا على الأخر هي وبابا.
0: شنو تحب تقول لهم؟
1: نحبهم برشا وربي يخليهم لي
0: إن شاء الله ربي يخليهم لك.
1: وأمك وباي كرام تاش في قريوسك معناها اللي أم وباي وميتين الله يرحمهم
0: وربي يفضل كل ام وابو عايشين
1: وقفوا معايا دازوا معايا برشا والحمد لله
0: الحمد لله ربي يخليهم. كيف زادة فما شكون في يعني المحيط الخارجي اللي يقدم لكم دعم زادة تحبوا تشكروه من المنبر هذا شكون تحبوا تقدموا
2: عنا برشا الحقيقه
0: ما شاء الله
2: برشا عنا في بالنسبه لدار شباب مساعدين مدام ألف المؤطره نتاعنا مدام هادي العجيمي مولى دار الشباب الأتحنى الفضاء
0: سيد مدير.
2: وبالنسبة في المدرسة الإعدادية نشكر كامل إطار التربوي القرّوني نشكرهم برشا برشا خاطر وصلوني في قرايتي إن شاء الله وهاني ناجحة ما شاء الله
0: الحمد لله.
2: وعلى أن نقدم لهم تحية كبيرة على رسم سيمونير
0: واضح بيه. وانتي
1: نشكر مدام ألفة مؤطرتنا هي اللي وصلتنا لنا باش قعدنا بحذاك. نشكر مدير دار الشباب ومدام سماح وخاصة مدام هادية خاطر أتحونا الفضاء باش مثلنا ما قيناش صعوبة ويمش نمثلوا وقفوا معنا حطينا يدينا في يدين بعضنا. نشكر كذلك مدير المدرسة الإعدادية بالمساعدين خاطر وقفوا معنا وشجعنا. ونشكر خالد حسني وطه عدروس خاطر هما علمونا وقفوا بحذانا أعطونا فرصة في المسرح نشكرهم برشا خاطر وقفوا معنا نشكرك أي واحد وقف معنا شجعنا.
0: تحيتنا لكل من دعمكم حتى بالكلمة حتى لو فات إنه يجي ويحضر وبالكلمة يقولكم يعطيكم الصحة ذكى يعني لكم برشا. خلي قبل ما نختم معكم نسألكم على شنو تخموا مستقبلا شنو تحبوا تزيدوا تحضروا أكثر على شنو هو الخدمة طو على شنو مركزين بخلاف قرايتكم بالطبيعة.
1: قرايتنا هي الأولى أكيد باش نأطروا من روحنا ونطوروا روحنا حاجات وخاصة المسرح وإلقاء الشعر نحب نخدم برشا على المسرح نمشي نحن أصلا مثلا نحبوا نعمل مسرحية حتى بين بعضنا مدام ألفة تعاوننا تكتب لنا مدام ألفة هي اللي كتبت المسرحية تكتب لنا مسرحية ما عندهاش مشكل مدام هي تأطر في العباد مدام ألفة نشكرها برشا
0: تحياتنا لها وهي اللي نسقت اللقاء هذايا الحق ورشحت اسمائكم باش تكونوا حاضرين نعطيها صحه
1: نشكرها برشا نشكر اي عبد قال لنا حتى كلمه حلوه راهي كلمه شجعتنا برشا وعطاتنا ثقه في روحنا
0: يعني انت توا وصال مستقبلا تزيد تخدم اكثر على
1: المسرح
0: مع بعض الشعر والمسرح علاقه الشعر والمسرح موضوع مهم برشا الحق ويطلب برشا خدمه منك نتصور برشا التزام بالضبط.
1: لازم ننظم وقت، نظم وقت تربح في حياتك.
0: تو كل شيء يتريق لوحده. هكا زينوب ويمشي نشوفوك
2: ان شاء الله. نحب واحد من احلامي اني نطلع نمثل في نفس الوقت كي نحب نكبر ان شاء الله. حبيت نطلع في مجال الشرطه ان شاء الله، نوصل المجال هذاك في نفس الوقت نلقى نمثل. وفما تحيه نحب

0: حتى خسرنا يعملوا لنا عملته بالكدي ان شاء الله المره الجايه خير
1: ان شاء الله.
0: برشا جاوا حضروا لنا اصحابنا قدموا لهم تحيه
1: تحياتنا لهم. اي دونك قبل ما نخلي لكم كلمه الختام نحب ديما كل ما يحضر بحذايا شباب نحب ديما منه هو تخرج الرساله منه هو تخرج الحكمه والعبره. وانتم عطيتونا اليوم برشا رسائل الحق وبرشا حكيتوا على موهبتكم حكيتوا على غرامكم. نحبكم تعطيوا نصيحه للشباب اللي مازال مش فاهم روحه اللي مش فاهم اللي مازلت زينه بتحس عندها اشتحكي للي مازال ضايع للي عنده موهبة لكن يقول توجي بطبيعتها. نبدأ بيك زينب ظاهر عندك ما تحكي فيه.
2: اللي يقول يجي بطبيعتها رو ذاك بخلة بخل. أحب نقول للعبادة ذي فيقوا على رواحكم رو فيكم فما حتى واحد رو ما فيش حتى شيء فيش أمل إنه يعمل حاجة كما نيك لكلكم عندكم أمل لما جست ذاك بخل انتم بيخلين على الحاجة ذيك. طوروا من رواحكم ننصح العبادة ذي اللي تقعد في الشوارع بالخص جين لتوك اللي يقعد في الشوارع برشا حاجة خايبة وتقهوة صغير في العمر وكل ننصحكم ابعدوا عليها. مهما انك تقول هاني بيني وهاني كل شيء حاول صلح من روحك خير من تزيد فسد روحك. فما برشا انشطه فما ترينمون فما حاجه اسمها ترينمون فما حاجه اسمها دار شباب فما حاجه اسمها انشطه فما حاجه انها تقعد مع حتى ما توفرتلكش الفلوس ولا اي حكايه باش تعمل منهم مذومه. اقعد مع عائلتك احكي مع عائلتك
1: تواصل
2: تواصل ما رو العبد كي تحط في قلبك رو توصل. مش كيما واحد ظل والله ساعات نمشي في الشوارع تلقاني بيته في العبيد.
1: صحيح صحيح حكايه عقليه زينب خلينا نقول كل واحد وعلى شنو تعود على خاطر حتى التربيه عندها دور مهم الحق. كي تلقى زاد عائله وراها كي تلقى عائله تدعمك كي تلقى ظروف ملائمه باش انت تزيد تخدم كي تلقى زاد ساعات يبدا شكون ضايع ويجي واحد ينتشله مش حتى ينقذه يعني ويوجهه بالكلمه. دونك احنا حتى اللي يصعب عليه نتمنيه وان شاء الله يلقى يعني الفرصه نتاعه وان شاء الله تتاح له زاد فرصه. وباش ما نصعبوهاش وكيما قلت انتم وركزت على دور الشباب اللي هي قريبة وكل منطقة فيها دار شباب يعني مهم برشا وتنجم وتنجم تشارك في الـ يعني الأنشطة اللي تحب عليهم وكل. وحتى لو ما تشاركش جرب تو تعرف روحك بشوي بشوية شنو تحب. ويصال شنو تحب تقول في النقطة هذه
0: اللي مفكر انه الفرصة بتجي الحديثة لازمك تسعى لها الفرصة. هو خاصة جيلنا طبعا مش شجعكش على حتى شيء فيه نوع من الفساد جيلنا بالرغم انه عنا التكنولوجيا عنا اهلنا متفتحين على قبل ما يخوش الفرصة. مثلا انت الوقت اللي باش تعديه في الشارع تجم تعديه في مؤسسة تجم تمشي تنخرط في اي حاجة حاجة انت مثلا ما تنجمهاش تو مع الوقت تنجمها. منتج نحن مدام ألفة اختارت موضوع المسرحيتنا منتشر برشا
1: صحيح
0: اللي هو التنمر. راو اي كلمه انت تخسلها معناها عاديه كيفاش توصلها للعبد هذاك راو العبد هذاك يحسها. او اي عبد يتنمروا عليه خليهم يتنمروا ما عندهم العبد هذيك ما عندها وين توصل
1: صحيح
0: برغم اني كنت منهم الحمد لله بعد العبد هذيك ما عندها وين توصل. انت حاول تعمل اللي تحب عليه خاطر وفرض روحك على المجتمع كما قالت زينب. وراو الحاجه اللي تحبها انت ما فماش حد بشي يغيرك عليها تحبها انت عملها.
1: صحيح والحق انتم تحكيوا حبيت النقطة هذه نحكي فيها انه بخلاف انه خاطر اول عمل مسرحي ليكم يعني واول مصافحة ليكم مع الجمهور هذا خلى واقع كبير عندكم والطوة تتفكروا الادوار اللي اديتوه يعني تتفكروا على خاطر موضوع مهم من ناحية على خاطر ظاهرة منتشرة من ناحية اخرى وكيف زاد على خاطر اول دور ليكم هذا خلى واقع كبير برشا الحق حتى في شخصكم نتصور الطوة ما زلتوا تحكيوا بالعاطفة هذيك والطوة الدور هذاك أثر إيجابيا خلينا نقوله يعني وغير فيكم برشا حاجات لأن باش نفهموا ديجا المسرحية عندها قديش كتبت وعندها قديش ملي أديتوا أدواركم وتوحنا في عطلة لكن الطوة مازال وقع العمل المسرحي هذاك الحق. وانت تحكي ويصال وكيف زينب الزوز يعني تحكيوا على الجانب هذايا المهم يعطيكم الصحة الحقيقة على المجهودات اللي قمتوا بها ونشكركم على كل كلمة اليوم قلتوها إن شاء الله تكون مست أي شباب أي شاب يسمع فينا لقية هذا ان شاء الله تكونوا زادة كما في ادواركم المسرحيه خلقتوا الفارق واثرتوا وصنعتوا الفرحه وصنعتوا كيف زادة وحكيتوا على دور المجموعه وحكيتوا على التواصل اللي بيناتكم وحكيتوا على الميثاق اللي عملتوه بيناتكم في وسط مجموعه ان شاء الله هذايا يرجع اكيد بالايجابي يعني يفيدكم مستقبلا اهم حاجه وتحاول

0: كله زاد انكم ديما تطمحوا على انكم تحسنوا من رواحكم على خاطر هذا العمل نطور المسرح اللي قمتوا به راهو باش يخليكم يعني تقول اني مانيش راضي على الدوري لازمني المره الجايه نخدم اكثر لاني غلطت في الحاجه هذه لازمني المره الجايه نخدم عليها اكثر دونك لنا تستنى فيكم برشا خدمه
1: ولا
0: تستنى فيكم برشا خدمه وان شاء الله نشوفكم ناجحات وين ما انتم تحبوا تشوفوا رواحكم وتحضروا بحذانا ان شاء الله نهار اخر كي تعملوا ادوار اخرى كي تعملوا انشطه اخرى ديما البيبان محلوله ليكم مرحبا بكم في كل وقت نشكرك برشا وصال نصرالي على الحضون خلي لك كلمة الختام تفضل
1: نحب نوصل الحاجة نورا أسعى باش تطلقها نحب إني الشعور اللي عشته والبلاصة اللي وصلت لها نحب برشا عباد نحب نوصل لكم إنه لو تنمر ما يفيدكش خليك أعمل خلي لا احترم العباد تحترمك وتواضع راو تواضع أهم حاجة نحب نوصل اشتركوا قسموا وقتكم واشتركوا أكبر نصيحة نعطى اشتركوا في نوادي في مسرحية في
0: مهما
1: أي
0: كان
1: حاجة تعبي لك الفراغ متاعك
0: ولا شكرا لك إذن وصال على الحضور إذن اللي كنت ضيفتنا زينب بلادي خلي لك كلمة الختام تفضل
2: كلمة الختام نحب نقول إنه العبيد اللي تفرج فيها تو
0: نحب نقول فيك تو ومركزة معاك تو
2: من أنديدي نفس عمري نحب نقول لهم لاني انا خير منكم لكم انتم خير مني خاطركم تنجموا توصلوا لبلاصتي اني بعبر حاجات نجموا تعملون كيفياني وننصحهم انهم يبعدوا على الخلطه والحاجات الخايبه ويطوروا من رواحهم ونحب نشكر اي واحد وقف معايا من اللي بديت في المسرح ومن اللي بديت حياتي بالطبيعة ونشكر أمي وبابا اللي وصلوني للبلاصة هذية ووفروا لي برشا حاجات وصرفوا علي وكل شيء ونشكر أخواتي نقدم تحية لزيدان الصغيرون ومريوم
0: أوكي نزول لهم تحية ونشكركم برشا الحق على حضوركم وعلى طاقة اللي أعطيته هنا لليوم وإن شاء الله برشا ينزوا على ملويلكم كما هكا ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إذن زينب بلادي ووصال نصرالي اللي كانوا ضيفتنا لليوم وكان هذا اشعنا في فقرة ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم توصلنا العشرة 53 دقيقة خليكم مع الموزيكا ما تبدلوش الموجة انا رجعينا
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الاشهار على ميرم اف ام
4: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
5: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
4: قالت لك شي وين حالا
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحلك وشت العيوني مقابل استيك
4: اي عرفتها
5: قالت لك يا حاج ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
4: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
3: بيبليسيتي صيف سناء تحلى العشوية في مناجم ساكن بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مناجم ساكن يرحب بيكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29-052-053
6: جريت لاسعد كل بيت
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
7: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام
0: 10:55 دقيقه قبل ما نختم معكم مشوارنا لليوم السلام عليكم مستمعينا اللي سمعتونا من 7 حتى ل 11 على 99.8 ولا على www.rmfm.net نوجهوا تحيه الأم فادي اللي كتبت لنا على الباج فيسبوك راديو رما فهم، تقول نحب نقدم تحية لبنتي ملك لخرج بمناسبة عيد ميلادها ونقولها ربي فضلك راجلك تامر بن حسن وبناتك بيا وبسان.

0: تحياتنا لكل من احتفلوا بعد ميلادهم لليوم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. احنا هكا نكون وصلنا معكم لنهايه مشوارنا، ترجعوا تفرجوا على الانترفيو نتاعنا اليوم على الفيس فيسبوك راديو راما فهم. شكرا منير سلامة على الاخراج، وسامع عباسي على الصور، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. موعدنا يتجدد غدوه نفس التوقيت نهار على صباحه من الاثنين حتى الجمعه من 7 حتى ال 11. بقالي كم شو قلكم، سيسر واحكم وفي الامان.
1: سيف سنة انهار على صباحه يولي من 7 لل 11 معنا، تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 لل 11، واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زون تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على لارام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net. الموسيقى النون ستوب على رمفام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لي ريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام قيت الشهر على رم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحدا كوشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديزابارتمون أو ستاندينغ وزيدنا القاو في ريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
3: إيه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هاتك النمرو هاد
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net

0: .net. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على البرمة.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على البرمة. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على البرمة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من نسمه سيف اليوم 4 أوت 2026. السلام عليكم، من يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 ماضي ساعتين وستة دقائق. بشرفقوكم إن شاء الله في أربع ساعات من توا حتى للستة، امتلأ شيء عديد المواضيع والملفات والفقرات اللي تعودتوا بها في كل حصة، إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا. تحية زميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. ذكروكم تجمو تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68، تجمو تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم وتساؤلاتكم فيما يخص المواضيع والملفات اللي تحبوا تسمعوها في مواعيدنا القادمة. أكيد البداية بعد شوية نحكيوا على الطقس، المستجدات وآخر المعطيات بعد شوية إن شاء الله في نسمة صيف. أكيد زاد الموسيقى البنينة ديما حاضرة معنا، ما تغيروش الموجة، راجعين بعد شوية. مرحبا.

0: الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل. ماضي ساعتين و17 دقيقة، نسلم عليكم الناس كل المواصلين في ساعتنا الأولى من نسمة صيف. لقيت هذا البداية في موعدنا متاع اليوم أكيد مع الميتيو. تقس اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية، ثم تشمل أيضا محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. في نفس السياق أيضا أعلن المهندس محرز الغنوشي فيما يخص التقلبات الجوية المنتظرة، يقول أيضا هذا الثلاثاء ليس يوما عاديا، إنه آخر أيام الحرارة الشديدة وآخر اختبار قبل أن تبدأ الأجواء في استعادة توازنها تدريجيا خلال الساعات والأيام القادمة. اليوم تبلغ الحرارة ذروتها الأخيرة، حيث ينتظر أن تتراوح القصوى بين 40 و 46 درجة بأغلب الجهات مع النشاط رياح الشهيلي التي ستزيد من الإحساس بالحرارة والجفاف، وتكون الظروف أصعب خلال فترة الظهيرة. أما بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشرقية فيبقى البحر وفيا لدوره في تلطيف الأجواء لتتراوح الحرارة بين 34 و40 درجة، لكن حرارة اليوم لن تكون مجرد أرقام على مقياس الحرارة حسب تعبيره، فكمية الطاقة الحرارية المتخزنة في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي ستكون كبيرة وستوفر الوقود اللازم لنشوء سحب رعدية قوية انطلاقا من بعد الظهر فوق المرتفعات الغربية. ومن المنتظر أن تكون هذه السحب نشطة محليا قوية مرفوقة بأمطار رعدية قد تكون غزيرة في وقت وجيز مع تساقط محلي للبرد، قبل أن تتحرك تدريجيا نحو عدد من المعتمديات الشرقية مع احتمال هبوب رياح قوية ومفاجئة أثناء مرور الخلايا الرعدية. أما البحر سيكون قليل الاضطراب والريح ضعيفة إلى معتدلة أغلب اليوم، مما يجعل الأنشطة البحرية ممكنة لكنها قد تتقوى مؤقتا وبصفة لافتة قرب السحب الرعدية، لذلك تبقى اليقظة واجبة. ويضيف أيضا الخبر الأجمل يبدأ غدا، فآخر مخرجات النماذج الجوية تؤكد أن يوم الأربعاء سيكون بداية نهاية هذه الموجة الحارة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بالشمال والوسط، ثم يشمل هذا الانخفاض ولايات الجنوب يوم الخميس لتستعيد البلاد أجواء أكثر اعتداء أو اعتدالا وراحة. بطبيعة هذه آخر مستجدات الطقس في هذا اليوم أكيد 4 أوت 2026. بش خليكم على الموسيقى بعد شوية نحكيه على التاكسي الجماعي، وبش يكون ضيفنا السيد نور الدين الحضيري رئيس الغرفة الجهوية لنقابة التاكسي الجماعي بسوسة، نحكيه على بعض التشكيات اللي فيما يخص احترام الخطوط أو الالتزام بالخطوط في مدينة مساكن خاصة خلال أوقات الذروة. بعض التشكيات الاشتراكيات من عدد من المواطنين باش نسمعوا رد النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي بسوسة بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: مقيت الشهار على نرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. بليسيتي مع عقارات قلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ديالها
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على rmfm.
2: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين و34 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. لقيت هذا الانترفيو.
0: الانترفيو
2: ضيفنا سيد نوردين الحديري رئيس الغرفة الجهوية لنقابة التاكسي الجامعي بسوسة. سيد نوردين أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك السماجي وكافة مستمعين رمضان ساكن وكافة الزملاء.
2: وبارك الله فيك على رحابة صدرك سي نوردين. أول ما كلمنيت وافقت على التدخل معنا مشكور ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. الله يخليك سي نوردين. دونك برشا مواطنين الحقيقة سي نوردين اتصلوا بنا ويقولوا يتشكوا من عدم التزام بعض سيارات التاكسي الجماعي بالخطوط المرخص لها. كيفاش تفسروا ربما الظاهرة هذه سي نوردين؟
3: والله في واقع الأمر هو كل زميل ملزم فهمني ما دام ثم مواطن في اتجاه معين فهمني هو في خطه ملزم باش يوصلوا لآخر نقطة. لكن التجاوزات رأي ما نجموش بكره موجودة في جميع المجالات. وبالنسبة لزملائنا يمتنع راهو فما قانون وفما
2: قبل ما نحكيه على القانون هي حالة فردية ولا أصبحت ظاهرة موجودة بصراحة؟
3: لا حالة فردية للأمانة خاصة في خط سوسة مساكن حالة فردية فهمني. أما في خطوط أخرين حالات متشابهة لكن مش بصفة مئوية مع التكلة كبيرة.
2: شوفير بصفة تلقائية ولا شكون يتحمل مسؤولية ولا صاحب الرخصة يقولوا لا
3: لا لا يتحمل مسؤولية كان السائق خاطر هو اللي قام بالعمل وعمره ما كان صاحب الرخصة مش يقوله تخدمني النقطة الفلانية ولا النقطة الفلانية. هو ملزم بالنقاط الموجودة في بطاقة استغلال باش يعمل عليهم. لكن ثم حالة موجودة اللي هو توف مساكن خاطر عندنا زوز عدد سنين تراخيص هما موجودين مساكن محطة الطفالة ولا هما يقتصروا على غني محطة سوق لحد. وهذاك علاش ظهرت الظاهرة هذه غني تقولك أونديري معناتها التاكسيات مساكن كل كي يقولوا لا حدنا سوق لحد
2: ولا فما تاكسيات يقول لك حد المساعدين زاد السفرة
3: موجود
2: موجود, موجود وهذا عينته الحقيقة بنفسي ما شفته
3: موجود زرت ما راه فما حقائق الواحد ما ينجمش ينكرها وما غطيوش عن الشمس بالغربان. مش معناه اني اني فهمني رئيس نقابة يلزمني نغطي على الغلط.
2: تتلقاو بعض الشكاوى في هذا السياق مع من عند المواطنين في الغرب هذا؟
3: فما عرايض تورد على مركز الولاية ومركز الولاية تحيل الوكالة الفنية للإدارة الجهوية للنقل فهمني يستدعوا المخالف ويسمعوا في محضر بحث وبعد يحيلوا. فما لجان تأديبية على مستوى الولاية اللي هي فهمني المخالف يتحمل مسؤوليته.
2: انتم كنقابة تدخلوا في السياق هذا تحكيوا مع صاحب الرخصة ولا السائق اللي ربما ما التزمش بالخط؟
3: احنا راه من ما نوخروش دقيقة كي جينا معطى تالية باش نتصلوا بصاحب الرخصة ولا حتى بشوفه فماش حتى اشكال.
2: وين توصل
3: اخويا معليك كان تلتزم بخدمتك وتحترم راحك كما المواطن يحترمك ما فماش عذر. ممكن تعمل اي المزية راهي مصلحة مشتركة. لا السائق عامل مزية على المسافر ولا المسافر عامل مزية على السائق. احنا ناس نتعاملوا مع بعضنا في كلنا في الاحترام المتبادل. إذا فما شواذ أخويا راه اسمع ما إيش
2: أكيد الشاذ يحفظ ويقيس عليه أكيد سي نوردين
3: شنو رأيكم؟
2: أي تفضل.
3: كتولي متكرر العملية اللي سي ماجي أخويا مالي كان مواطن يتشكى وراوي أخو حق
2: بيه. سي نوردين لوين توصل العقوبات اللي تتسلط على السائق اللي غير الخط ولا بيلتزمش بالمسار متاعه؟
3: بالنسبة للقانون راه فيها فهمني فصل قانوني يقول لك من أسبوع لشهر هذا في الحالة الأولى فهمني. أما في حالة العود راهي تتضاعف وممكن توصل حتى لسحب بطاقة مالية.
2: واللي برر ربما مثل هذه التصرفات يقول لك راهو بسبب المردودية وقلة ربما الراكب يعني نجموا نشوف يعني المبرر هذا مقبول ولا لا سي نوردين؟
3: عمره رب ذنب أقبح رب عذر أقبح من ذنب. عمره ما كان هني مبرر أخويا هذيك هي معطيات الخدمة نهار الفوق ونهار اللطة نهار تصور 100 ونهار تصور 20 ما عليك إلا أنت كسائق سائر تاكسي تلتزم بما أوتي عليك بالقانون فهمني وتحترم راحتك باش غيرك يحترمك. والحديث هذا راهو ما يقبلوش بعض زملائي لكنني نقول راهو ما نحسمش بيه.
2: وزارة النقل والمصالح الرقابية والأمنية قائمة بالواجب في هذا السياق ولا وفما تنسيق متواصل؟
3: ديما ديما سيمادي موجودين هون الإدارة الجوية تعمل هني بطارات هني في المحطة سواء طريق المرخ بعد الطرقات هني. وحتى الأمن زاد الحقيقة باش بعد ما ينكرش يعني مش مانيش نهديو لهم كادوا قايمين بواجبهم. أما بالنسبة للحالات هذه راهي مش الحالات الكبار. وكم معنا حاجة أخرى راهي موجودة ممكن هو يقول لك راهو حبست تاكسي ولا حبست راهي فما موجودة الظاهرة وما نحبش نقولوا كلام هذا خاطر القطاع ما يعنينيش. فما موجودة خاصة في وقت خروج معمل اليوري سيرتو سيارات الأجرة ذات شريط أزرق هني كلها تجيب تهبط من المصعدين ويدور من غادي مع مرسيدس وكذا ولا الصباح وقت المعمل المعمل المصعدين فما اللغات وماذا بينا نحدوا منها ما يجيش
2: أكيد. سينور الدين نطلب منك زوز رسائل. الرسائل الأولى للمواطنين اللي يتعرضوا لمثل هذه التجاوزات كيفاش يمكنهم التبليغ عليها وهل أنه يعني تضمن لهم يعني وتأكد أنه رأي الشكاية بشي تم تتبعها ودراستها 100%.
3: هذه الرسالة الأولى.
2: الرسالة الثانية شنو تقول السواق اللي ما يلتزموش اليوم زملائك بالخطوط متاحهم ولم يكملوش المسار متاحهم؟
3: الرسالة الأولى نجاوب عليها راهو كل مواطن يشير السيارة التاكسي هني وما تقفوش لا على شرط يلزمو يثبت أنه ماهيش ناقصة بلاصة ولا حاجة. ساعات راهي فما حالات يبدأ هني المركب يبيع ولا كذا يظلوا ناقصة بلاصة.
2: أي هو يبيع تحسب.
3: أما في الحالات هذه هني يعني ممكن تلقى لها مبرر. أما إذا هني هو يحل الباب ويقول ولا حد المساعدين ولا حد يسوق لحد ويتأكد اللي هي سيارة عندها بطار خاطر قلت عندنا زوز عدد في ترخيص حد ما تفر معلي كان يعمل عارضة باسم السيد الوالي ويشرح بها الوضعية من يحط نمره بتليفونه ونسخة بطاقة التعريف متاعه وراهم ما كونوا متأكدين أنه الموضوع يوصل ويأخذ حقه.
2: واضح.
3: هذا الحالة. الحالة الثانية بالنسبة للزملاء من المنبر هذا نتوجههم يا اخواني الاعزاء يا دي اخدم على راحك مريقل راسك مرفوع من غير اسمع عندك خط اخدم كم حتى حد ما ينجم يتجرأ باش فهمني خلقك وكل ساعة تقعد عايش بقدرك وامورك واضحة من غير لا او ماشي يشكي بيك زيد ولا مش يشكي بيك عم بالرغم احنا نقول هذه في السياق الحديث احنا نتعرضوا لياسر حالات من سب وشتم وتكسير بيبان و وعيات ورمال في وسط الكهرباء وغيره وغيره وغيره ويتم الغلب. هذه كان مخطوات عمل ونتحمله وربي يعيننا وربي يسترنا ويحفظنا.
2: امين. كل الشكر ليك سي نور الدين. بارك الله فيك يعطيك الصحة. بارك الله فيك
3: وربي يعينكم وربي يحفظكم.
2: ربي يبارك لك سي نور الدين يعطيك الصحة. كل الشكر ليك السيد نور الدين الحديري رئيس الغرفة الجهوية لنقابة التاكسي الجماعي بسوسة. هذا حديثنا في الانترفيو.
0: الانترفيو
2: ماضي ساعتين و 42 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل باش خليكم على الموسيقى كي تحديثنا باش يكون متواصل وعديد المواضيع الملفات اللي تنتظر فيكم موسيقى بنينة وبعد رجعين مرحبا.

0: استشعار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على برما فيك.
1: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وسبعة وخمسين دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى لقيت هذا الركاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. مرحبا
0: ركاب.
1: اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن نصير والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريق الأنباء ناجح المساوي والرئيس المدير العام لمؤسسة لابريس سعيد بن كريم والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على الدور الإعلامي الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، التي لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا يزالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وخلص رئيس الدولة إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفسها بكل السبل والوسائل، ولكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر على أسوارها المنيعة كل محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مراميها. وأكد رئيس الجمهورية أن فصل الخطاب لن يكون بلاغا بل فعلا، فلن نغير القضية بل سنسير قدما بخطى ثابتة في الطريق التي خطها الشعب بتضحياته وألامه، ولن تضيع دماؤه سدى ولن تخيب أماله في كافة أنحاء البلاد. كما أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كل من رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج. وتعرض رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة على وجه الخصوص إلى الوضع البيئي والتلوث على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي والذي تم تكريسه خلال قمة ريو جينيرو سنة 1992، فضلا على أن الدستور التونسي نص في الفصل 47 منها على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وتطرق رئيس الدولة إلى دور الوكالة وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات، وأضاف إلى أن هذا المثال ليس سوى واحد من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تستكشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب. أكد الخبير في القانون البنكي محمد الأنخيلي في تصريح إعلامي أنه ليس بإمكان البنوك وفقا للمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإسناد قروض على الشرف المطالبة بضمانات شخصية أو عينية كما حددها القانون. وأشار في المقابل إلى ضرورة توفر شروط دنيا للتمتع بهذه القروض على غرار أن يكون المقترض من حرفاء البنك أو أن يكون لديه عقد عمل قار دينار مرسم ويتجاوز تنزيل أجري في ويتم تنزيل أجري في البنك لكن دون المطالبة بضمانات لتفعيلية في صورة عدم الخلاص. ومن المرجح بحسب نخيلي أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، مؤكدا أن البنوك خصصت الاعتمادات اللازمة منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجلة التجارية في 2024، وأن الآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة. وصدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد، وتهم هذه التمويلات أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150,000 دينار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي التي تملك استثمارات تتراوح بين 150,000 و 15 مليون دينار، والشركات الأهلية كما حددها القانون الخاص بها إضافة إلى الأفراد. وحدد الأمر سقف تمويل لكل فئة، فبالنسبة للأفراد لا يتجاوز سقف القرض 5,000 دينار، فيما لا يزيد حجم القرض عن 10,000 دينار بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز استثماراتها 150,000 دينار و 25,000 دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية، ولا تتجاوز مدة سداد القرض 2 سنين مع فترة إمهال إمهال يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. وأوضحت الإدارة في شريط فيديو قصير نشرته على صفحتها على إحدى الشبكات الاجتماعية أن المنصة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج، بما يغني عن التنقل إلى المصالح الجبائية. وتوفر المنصة جملة من الخدمات من بينها إيداع مطالب التصريح في الوجود إلكترونيا ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات بصفة آنية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطلب، فضلا عن تحميل بطاقة تعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه الخدمة الرقمية متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص أجل معالجة الملفات وتعزيز شفافية متابعة المطالب مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها وفق المعايير المعمول بها. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود رقمنة الخدمات الجبائية وتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطنين والمهنيين، بما يساهم في تطوير العلاقة بين الإدارة والمنتفعين وتيسير إنجاز المعاملات الإدارية عن بعد. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال فترة ممتدة من 6 إلى 13 أوت مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت من كل سنة. وأضاف بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها على الفيسبوك أنه سيتم في هذا الصدد بالخصوص تنظيم لقاء علمي يوم 6 أوت الجاري حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثيل والتوجيهات والممارسات، وإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز يوم 10 أوت 2026 بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية. كما سيتم يوم 11 أوت الجاري تنظيم تظاهرة نجاحات بلادي بكل من ولايات الجمهورية وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. ولفت بلاغ وزارة المرأة إلى تنظيم معارض جهوية من 11 إلى 13 أوت الجاري للتسويق للمنتجات النسائية بمختلف ولايات الجمهورية، وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يوم 12 أوت 2026 إلى جانب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكاتبات النسائية التونسية لسنة 2025 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميزات. جدد وزير التجارة وتنمية التصديرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتداخلة في منظومة الدواجن والبيض لتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية. كان ذلك خلال اجتماع الوزير يوم أمس الاثنين بممثلين عن المؤسسة والمؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهيكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعيات العامة التي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار والتي كانت لها عديدة التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. وأبرز في هذا السياق أن الحلول المقترحة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزيز قدراتها على مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم وفق السياسات الاجتماعية للدولة. كما تم تأكيد خلال الاجتماع على مزيد التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية المركزية والجهوية والمهنية ذات العلاقة بالقطاع والاستعداد لكل الطوارئ التي من المتوقع حدوثها مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي بعض الظواهر التي تسبب جملة من الإشكاليات والتحديات للمنظومة. أكدت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للصناعة التقليدية نازك العملاق في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء أن الديوان يعمل سنويا على الإعداد للفترة الصيفية من خلال وضع برنامج معارض وتظاهرات وصالونات خاصة ب 24 ولاية بكامل تراب الجمهورية وأخرى بالجهات الداخلية، إضافة إلى معارض متنقلة ومنها ما تم وضعه بالعنوان السداسي الثاني من سنة 2026، مضيفة أن هذه التظاهرات تنطلق منذ شهر جوان الماضي وتتواصل إلى غاية شهر ديسمبر القادم، وقد شملت إلى اليوم ولايات بنزرت وسوسة وبيجة وجندوبة. وبينت نازك العملاق أن نسبة المشاركة تتراوح بين 100 إلى 200 حرفي وحرفية في كل تظاهرة ضمن هذه المعارض والتظاهرات التي تعتبر فضاءات حيوية للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية والمخزون والموروث والمهارات التي يمتلكها مهنيو الصناعات التقليدية، وتهدف إلى دعم الحرفيين وفتح أفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم محليا ودوليا وللمحافظة على الموروث الثقافي الوطني وترسيخ مكانته كرافد من روافد التنمية الاقتصادية والسياحية. وأبرزت أن المعارض المتنقلة والتي قد يتجاوز عددها 8 معارض انطلقت كتجربة نموذجية منذ السنة الماضية وتشمل كافة الولايات، ويمكن تنظيمها ضمن عدة مناطق بالولاية الواحدة، منها ما يتم تنظيمه في الفترة من جويليا إلى أكتوبر القادم من معارض متعددة بولاية جابس نفسها من خلال تنظيم مهرجان المرغوم بوذرف ومعارض الصناعة التقليدية بشنني والعين بالمطوية والرمان، إضافة إلى معرضي عروس الجبل والزيتونة الجبلي بولاية تطاوين ومعرضي جرجيس والفخار بقلالة بمدنين ومعرضي تبرسق وتستور بباجة، وذلك لضمان أكثر مشاركة للحرفيين والحرفيات في الصناعات التقليدية وترويج أكثر للمنتجات خلال الصائفة وكامل السنة، مستغلين في ذلك المستهلك والسائح التونسي والجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال عودتها الصيفية إلى جانب السائح أو السياح الأجانب. وفي سياق متصل أبرزت بالتوازي مع هذه التظاهرات يتم بصفة قارة ضمان مشاركة مهني الصناعات التقليدية من عدة جهات بقاعة الأخبار بالعاصمة منذ شهر جويليا الماضي، والانطلاق أيضا كانت بتنظيم معرض ل 22 حرفي وحرفية من ذوي الاحتياجات الخصوصية خلال الفترة من 27 جويليا إلى غاية غرة أوت 2026، وهي أول بادرة تجمع هؤلاء الحرفيين في معرض بهم خلافا لمشاركتهم بمعدل حرفي أو اثنين ضمن المعارض والتظاهرات المتعددة طيلة السنة بالجهات. وأضافت أنه انطلق بقاعة الأخبار بالعاصمة معرض خاص بفخار البرامة التابعة لولاية سليانة والذي يتواصل لمدة أسبوع تلي مشاركات أخرى لولاية أخرى بمعدل ولاية من الشمال وأخرى من الجنوب التونسي في إطار التواصل وتشبيك بين الحرفيين والحرفيات من كل الجهات بمختلف مشاريبهم وخصوصياتهم خارج إطار المعارض القارة والمتعارف عليها سنويا بداية من شهر أكتوبر إلى جملة أو إلى جانب حملة ترويجية للتحفل هدايا آخر السنة وتشمل 14 ولاية وهي منوبة وبن عروس ونابل وبن زرت وبيجا والكيف والمهدية ومدنين وتطاوين والقصرين وتوزر. هذا شعنا في الريكاب، باش نخليكم على المزيكا بعد مواصلين في ساعتنا الثانية في نسمة صيف. مرحبا.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.

0: .net.
1: ارمافيت.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارمافيت.
2: رجعنا لكم من جديد. السلام عليكم للناس كل ما 3:55 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية في نسمة صيف. نعمل ترتيحة صغيرة ونحكي على أهم المستجدات الرياضية في الساحة المحلية وأيضا الوطنية. ونيجري نجم الساحي ترب السعدادي بحمام برقيبة ينطلق اليوم الثلاثاء 4 أوت يتواصل لغاية 10 أوت بمشاركة 29 ملاعبي. نلقاو صبري بن حسن، رايد الجزائر، خالد يوسف، ريان لندلسي، حسام الدقدوق، محمد حسين، موسى ديوارا، ياسين بن عبد الله، عزمي غومة، ناجح الفرجاني، أنيس قريرة، صفوان بن إبراهيم، معاذ بن رحيم، ووجدي كشريدة، أيضا لقى محمد سانغاري، الهادي بوسلامة، عثمان دياغيتي، أيضا اللاعب أوشي قبو، عبد الله العمري، أحمد الزرقاتي، أنس العثماني، أشرف أسامة عبيد، أشرف بن ذياء، نزار الشميسي، ياسين رجب، ريان قارة، موسى سنغور، أيوب الفجيري، وساندي ميغوي. أعلن اللاعب أحمد الحرشاني نهاية مشواره مع النجم الساحلي، مؤكد أن التواصل اتفاق مع إدارة النادي على فسخ العقد بالتراضي. وأوضح الحرشاني في تدوين أنشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أن ما تم تداوله في بعض الصفحات بشأن أسباب رحيله لا يمت الحقيقة بصلة، مشددا على أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد النادي وأنه يكتفي بهذا التوضيح دون الدخول في أي جدل. عانت شبيبة قيروان أيضا اليوم تعاقدها مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد يمتد لزوز مواسم إلى غاية جوان 2028. كسبق الهمامي لعب مع محيط قرقنة خلال الموسم الفارط. عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم أمس انهاء تعاقد مع المدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني، وذلك بالاتفاق ودي بين الطرفين. وجاء في البيان الرسمي لنشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم انه يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بانتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بالناخب الوطني بيتكوفيتش وطاقمه الفني رسميا هذا اليوم بناء على اتفاق بالتراضي بين الطرفين. المدرب بيتكوفيتش يغادر منصبه بعد ما أشرف على المنتخب الجزائري في 33 مقابلة، حقق من خلالها 23 انتصار مقابل 5 تعادلات و5 هزائم. ويستعد المنتخب الجزائري لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستنطلق في سبتمبر المقبل ويتنافس مع كل من زامبيا، توغو، بوراندي في المجموعة التاسعة. أعلن نادي الزمالك المصري إنهاء تعاقده مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بالتراضي بعد تواصل اتفاق مع ودي ينهي العلاقة بين الطرفين ليصبح اللاعب حرا ويحق له الانتقال إلى أي نادي خلال الفترة الانتقالية الصيفية الحالية. وأوضح النادي أن الاتفاق شمل تسوية جميع الجوانب التعاقدية والمالية ليزل الستار على مشوار الجزيري مع القلعة البيضاء والذي بدأ من جام في 2021 عقب انتقاله من المقاولين العرب. ويغادر المهاجم التونسي الزمالك بعد ما دون اسمه كأفضل مهاجم وهداف أجنبي في تاريخ النادي إذ خاض 185 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 48 هدف وقدم 19 تمريرة حاسمة ليترك بصمة بارزة خلال أكثر من 4 مواسم بقميص الزمالك المصري. حسب صحيفة ليكيب الفرنسية البارح أن نادي باريس سان جيرمان وافق على إعارة لاعبه التونسي خليل عياري إلى نادي دنكيرك النشط في ليك دو الفرنسية بصيغة الإعارة لمدة موسم دون أحقية الشراء. نذكر أن نادي باريس سان جيرمان تعاقد مع خليل عياري لمدة 5 سنوات قادما من الملعب التونسي بقيمة 1 مليون يورو. انعقد صباح يوم أمس اجتماع بوزارة الشباب والرياضة، أشرف عليه وزير الرياضة السادق المورالي بحضور رئيس الديوان نرجس بالطيفة، كما حضره من جانب الجامعة التونسية لكرة القدم العضو الجامعي والمسؤول الأول عن المنتخب الوطني التونسي الأكابر معز المستيري، صحبة المدير الفني رضا الجدي ومدرب منتخب الأكابر معين الشعباني. وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني ومشاغله. وقد طمأن الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدا لتوفير كل ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن انطلاق طريق المنافسة على المجد القاري للأندية سيكون يوم الخميس المقبل بإجراء قرعتي الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية 2026-2027 وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف في العاصمة المصرية القاهرة. وباش تنطلق قرعة كأس الكاف على الساعة 2 بتوقيت القاهرة نصف نهار بتوقيت تونس، تليها قرعة رابطة أبطال إفريقيا على الساعة 3 بتوقيت القاهرة على الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت تونس. يذكر أن كرة القدم التونسية ستكون ممثلة خلال الموسم 2026-2027 بكل من النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في رابطة الأبطال والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في كأس الكاف. تواصل الأندية التونسية استعداداتها الموسم الرياضي القادم ومن خلال برمجة مجموعة من المقابلات الودية هذا الأسبوع. اليوم الثلاثاء 5 مساء في مركب حسين بالخوجة الترجي الرياضي التونسي يواجه الحزم السعودي. 6 مساء في مركب عين الدراهم اتحاد العاصمة الجزائري يواجه أمل حمام سوسة. يوم الخميس 6 أوت في ملعب الشاد لزويتن انطلاقا من 5 مساء الترجي الرياضي التونسي بشواجه فريق سان بيدرو الإيفواري. نادي حتى الإماراتي تواصل اتفاق رسمي مع فراس بالعربي لاعب نادي الشرق الإماراتي وغيث الوهابي متوسط ميدان الترجي الرياضي سابقا والمهاجم سيف الجزيري الذي فسخ تعاقده مع الزمالك. من المنتظر أن يعلن الفريق الإماراتي عن هذه التعاقدات نهاية الأسبوع الحالي. نذكر النادي حتى الإماراتي صعد مؤخرا إلى الدوري الإماراتي الممتازة. 4 دقيقتين باش خليكم على الموسيقى، بعد شويه كده مواصلين مع بقيه فقراتنا في نسمه صيف. مرحبا
1: نسمه صيف.

0: تسيف على لرم افيك.
1: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم للناس كل ال 24 دقيقة. نسلم عليكم للناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. الوقت هذا لانفيتي.
2: لانفيتي لانفيتي
1: ضيوفنا سي خالد زقر، مدير مهرجان الصيفي بمساكن في دورته 33. سي خالد اهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا مرة أخرى. سي خالد، سي حسن بوليل اهلا وسهلا، مرحبا سي حسن، نورتنا بالحضور، رئيس نادي كرة السلة بمساكن. سي حسن مرحبا.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمع.
1: جست تقرب الميكرو شوية ليك سي حسن. سي حسن، تجربة جديدة، نادي كرة السلة بمساكن يدخل في المجال الفني الثقافي وتنظيم يعني مساهمة في يعني إحياء سهرة فنية من خلال مهرجان الصيفي بمساكن.
3: والله هي تجربة جديدة وأول مرة.
1: ومتعبة ولا مش متعبة؟
3: مش متعبة الغادي. هو اقترح علي سي خالد المدير نتاعو، قالوا لي علاش اقترحوا علي كيفاش باش نعمل، وقالوا لي راهو تنجم تدخل فلوس للجمعية ومن هنا ونبعدوا هاك الجمعان التمويلات بالتقليدية، قلنا نعملوا على
1: الطريقة الكلاسيكية
3: بالضبط، نعملوا على رواحنا، نحاولوا بون شوية، ثم تعب ثم مجهود ثم مغامرة لحد الآن ما نعرفش على روحي يعني حاصلوا
1: مقابلة ولا مش مقابلة.
3: مقابلة مش مقابلة، صدمنا خاطر الوصل ما إذا كان ما تقدمش توخر، حتى كان تقعد في بعضك توخر، خاطر جا لي وراك باش يقدموا، دونك يلزمك تقدم، يلزمك تقدم باش تنجم توصل. حصلوا تجربة إن شاء الله تكون ناجحة حسب الضوء الواحد ناجحة، إن شاء الله الجمهور ينجحها سواء
1: القبيل مع بدايته به معناها.
3: والله مقبول حسب الخبرة متاع سي خالد، خلي بالنسبة للأيام الأولى تسمى به. احنا حابين نساهموا في الدولة الثقافية والتنشيطية متاع المهرجان، خاطر بك تعرف المهرجان عمال يطيح، ما ثماش مدعمين، دونك نحاولوا باش ننهضوا.
1: حفلات مكلفة
3: بالضبط، مكلفة بالضبط، ما ثماش دعم. توسي خالد توا يزيد يحكي لك، ما ثماش دعم، ما تلقاش شكون يدعمك، دونك كيش باش يعمل مهرجان؟ يلزم يلقى حلول أخرى، من الحلول النجم جمعيات، أي جمعية، أي حد ينجم يعمل تنشيط منه، يدخل فلوس الجمعية نتاعو وينشط المهرجان، ينشط الثقافة بصفة عامة، ومنه يدخل فلوس الجمعية كما قلت لك. حصلوا إن شاء الله، إن شاء الله ماذا بيا الجمهور قلت لك باش ينجح. نطلب ياسر من الجمهور باش يحضر، ينجح المهرجان، ينجح ينجح الثقافه في مساكن، ويزيد يدعم نادي كره السله في مساكن. حصلوا ان شاء الله عندنا احنا تو العرض 7 اوت بالفضاء نتاع دار الثقافه، نطلب من الجمهور كما قلنا باش يجي. التذاكر
1: 7 يجي بنهار الجمعة، دونك
3: نهار الجمعة في الليل 10 ان شاء الله. التذاكر موجودة قدام دار الثقافة يوميا، توا احنا نجيو تقريبا 6، اما يمكن النهارين الاخرين ونجيو صباح وعشية، وعندنا نقاط نتاع بيع زادة في بارا ميديكال اللي قدام.
1: يظل تجندوا الكل
3: في والله أصلي عندي عندي أصحابي عندي جند أصلي مساكنية
1: حتى في في في الكلوب نحكي
3: بالضبط. أصلي المساكنين يحبوا كش يقول لك، يقول لك مساكن برجالها كيف يسمعوا حاجة مش تنفع مساكن سواء ثقافية ولا رياضية الكل يجندوا. أني حتى أصحابي تو في القهوة كي نقعدوا نقول له ندعمك ايش بيه نعاونك، يجا الصناعي يجا حل يجا عمل كيما الباراميديكال، هو خلي يجا حط بحذايا بعد ساكر حصيله، تحس ثم الرغبة موجودة، الرغبة موجودة. كيفاش باش تضافر الجهود؟ تضافر بالدعم، أكثر حاجة راهو الدعم، راهو من غير دعم نجم نعمل حتى شيء، تبلبص تبلبص وقعد غادي. دونك هذيك أكثر حاجة، الدعم كيفاش باش يجي؟ يجي بالممولين برجال الأعمال ويجي بالجمهور. إذا كان أنت تعمل عرض وما يجيكش الجمهور.
1: والمغامرة زادة باهية زادة.
3: والمغامرة زادة، أنا قلت لك المغامرة
1: فيها ريسك منا ولا منا.
3: بالضبط، إذا كان ما نغامروش راهو ما نجموش نقدموا، كيما قلت لك ما نجموش نقدموا. دونك ماذا بيا يعني مش كان الباسكيت، ماذا بيا الجمعيات الكل يحاولوا باش ينشطوا المهرجان ويحاولوا باش يدعموه سواء بنشاط ولا بأي حاجة أخرى. إن شاء الله حصيلوا كون الجمهور في الموعد، نأمل فيه باش ينجح المهرجان وتنجح ينجح العرض. وذكاء
1: ليه هم بعد شنرجع حتى بعد شوية لأسعار التذاكر ونعود نحكيه أكثر ربما فيما يخص يعني وين القول تذاكر بتاع العرض هذا فيزا. سي خالد مرحبا مرة أخرى،
4: مرحبا بك.
1: تجربة باهية مع نادي كرة السلة بمساكن؟
4: لا تجربة باهية ومعرفة طيبة بصح حسن وكل فريق اللي معاه بالحق، وكانوا كما الهلال الأحمر التونسي كانوا متجاوبين ياسر على الأخر، وان شاء الله نساهموا. هي راهي الحكايه كل كيس دو ماركتينغ للمهرجان، تصويره جديده للمهرجان. مهرجان بديت راجع السنوات الاخيره بعد كما تعرفوا كل كي 4 سنين ما تقامش والمصاعب الماليه الكبيره اللي بديت تعرض لها، فهمت؟ لازم نلقاو حلول اخرى. وقتنا احنا نمشيو لجمعيات اخرى سواء اجتماعيه او او رياضيه او غيرها، هذيك الجمعيات عندها شعبيه نتاعها وعندها جمهورها وعندها وعندها معنى الناس اللي وقفت لها. دونك احنا نربحوا عصفورين بحجره واحده كما يقولوا، معنى نعرفوا بالمهرجان باش يتبعوا عباد، فهمت؟ ومام طون احنا قدمنا جبنا حاجه جديده للعرض اخر نربحوا في الفلوس في عرضنا ندفع الكريم الغربي نعم بيعرض اخر كوم سان نكثر في العروض في المهرجان، فهمت؟ وهذيك هي السياسه اللي تبعناها سنين، خصوصا بعد ان المنصه لقينا فيها صعوبات كبيره الفتح، وتفتحت كان بعد ما وفات الاجل، دونك ما خديناش عروض مدعمه كبيره بخلاف عرض برك نوال غشام. فامام جمعيات اخرى اخذوا باربع وخمس عروض وحتى فمش كو خدي حتى مرتضى الفتيتي وغيره وغيره، ما احنا ما خديناش عروض كبيره ياسر. احنا مش باش نوقف مش باش نحبسوا، دونك نقدموا القدام. نشوف شو المجتمع المدني اللي معانا، الجمعيات اللي معانا، كل شيء نخفوا كل ما بعضنا خاطر كل شيء لمصلحة مساك نوفان.
1: تقييمك للعروض اللي تعديت سي خالد؟
4: والله العروض كانت ممتازة، حتى العرض نوال غشام عدم الحضور كبير جماهيري خاطر ما سمعوش ياسر عباد. كما قلت لك احنا عملنا اللي علينا وتعدينا في باساج راديو وتعدينا فيسبوك وجا صفحات وكل شيء، لكن ما يكون قلت لك جماهيريا مازلت ما وصلت لهمش معلوم بالكدي، والناس كل كيف العروسات وفي الصيف وفي البحر وكل شيء بداوا ينتبهوا بعد الاول وقت بديت نوال غشام ورا سبين ما سمعناش بين كذا ولاو يتبعوا كل مره ولا يتبعوا يبعثوا لنا في شنو العروض اش فما جديد، يجونا ديما غادي يقدم دار الثقافه. هذه حاجه باهي ياسر، واحنا ما حطيناش بروجرام كيما حبيناهم كيما ديما يتشوقوا اش فما جديد باش يجيو هم يطلوا ويظهروا كل شيء ويراوا اش فما جديد وكل شيء. ياسر قول لهم عليك اش حطيتش برنامج تراوه يجوا بحذانا باش فهمت باش تراوا البرنامج ونفهموك واش تكتشف وكل شيء وعروض كما قال سيحسن. إن شاء الله الجماهير القاعدة تحسن صورتهم شي تحسن.
1: عرض غني اللي كان ناجح زي.
4: كان ناجح عرض كان ناجح بالرغم أنه أمام جمع مهرجانات أخرى كي جمال ما تسميش ناجح راه كان حسيب بالأعداد، فهمت؟ بالرغم العدد السكان المساكن الكبير وكل شيء ما جاوناش عدد كافي، كنا نتوقع أن يجيو 1200 كل كافي أنفيرون 700-800 ما سميش عدد كافي، فهمت؟ كنا نتوقعوا 1500 مش تعبي ويمكن ما عرفوش العرف كيف انه كما قلت لك ديما غاج نتاع نتاع المهرجان يمكن هذاك تو كل عبيد ولا تتبع ولا تحب تسمع ولا تحب تحضر
1: كونسيبت جديد زاد
4: كونسيبت جديد وكل شيء كما قلت وصورته مع الرياضه وخلينا نشاركوا الرياضه زاد وكل شيء عندها جمهور وعندها جمهور كبير والعبيد تحب تشجع الرياضه وتحب تشجع جمعياتها خصوصا كرة السلة في مساك بدات تحقق في نتائج كبيره هسه ان شاء الله اصار خذوا البطوله الوطنيه ان شاء الله نراو في الأكابر ونراو في الأواسط وكل شيء إن شاء الله بداية جديدة أخرى وهو مش خاسر فات سي حسن حتى كان طلع كذا عرف بجمعيته عرف عرف بجمعيته
1: بالبوتنسيال نتصور اللي قبل بعد نهارين نتصور سي بون سافا فما خاطر حسب معطيت عندي انه قبل يعني ملي بديتوا التسويق للعرض هذايا بديت العباد تاخذ في التسيكر نتاعها ونتصور في ال 24 48 ساعه الاخيره يكون اللي قبل اكثر. سي حسن زدنا هلا حد كانت فما تظاهره تنشيطيه الحقيقه كنت حاضر فيها حلوه برشا
3: والله كيك حبينا نعملوا منا نحيوا الاجواء ونحيوا المهرجان ونعرفوا بالبنادي كره السله مساكن. جبنا صغيراتنا نتاع الاكاديمي وعملنا لهم مسابقات وجبنا زاد اللي يحبوا الباسكيت من المواطنين كبار وصغار عملنا مسابقات ربحناهم تيكيات عملنا لونسيات كبار والله ثم امراه اكتشاف في خالد راه امراه كبيره تبارك الله ماركات الاولى وزادت ماركات الثانيه
1: لو قعدت للاخر الفينال
3: قعدت للاخر بالضبط ترش على الفينال حاسين ثم جو ثم امبيونس عملوا جو شيخ وفات فردوا هذاك هو حبيب وزيد نعملوا زاد دعايه للمهرجان هو على كلام سي
1: هي عملت حركه كبيره الحقيقه معنا كبار وصغار والامبيونس اللي كانت وظروفها ما برشا غرام للباسكيت
3: يحبوا الباسكيت بالحق هي رياضه محبوبه ياسر للجماهير وحبينا نعرفوا بها خاطر ساعات احنا تو عندنا 11 عام ساعات يجي يقول لك ثم باسكيت في مساكن ولا نقول له مثلا كذا يقول لك هو ثم باسكيت في مساكن مازالوا فهمت اعلاميا مش لوم عليكم حتى كيما قلت هو العرض نتاع شو اسمها نتاع نوال غشام يقول لك ياسر ما سمعوش غريبه فهمتش موجود تو تدخل الفيسبوك تدخل الجيبو
1: بارتو بارتو بارتو
3: ما فهمتش كيفاش ما يعرفوش. تعرف شنو اني حسب رأي المهرجان اكل الاربع سنين والثلاث سنين الركود نتاعها دونك الثقافه تنحيت من مخاخ العباد ما ثمش مهرجان. نصور عام الجاي واللي بعده ديجا في ميموار نتاعه هو ثم مهرجان دونك مش ولي يسال دونك شو يسال على المهرجان مش كيما قبل يقول نسيت نحى من الموارد دونك نصور كل عام يزيد كل عام يزيد كل زل العباد تكثر اكثر يقول لي
1: علاش اخترتوا عرض فيزا كريم الغربي؟
3: والله العرض شفنا شنو العروض الموجوده اللي اكثر معناها موجوده في الساحه واكثر عباد اللي يحبوها. سي خالد اقترح علي اربع ولا خمسه عروض وقع الاختيار على العرض ذاك. سألنا خاصة اللي جون سألت حتى صغاري قالوا لي هو كريم الغربي
1: هكا ودام سألت صغارك
4: إن وجهت نحو أربع عروض مسرحية الحقيقة وكنت كريم الغربي ديجا كلمت مع سمو حامد قشة اللي هو المدير العام بتاعه وبتفهمنا بشكل المهرجان وقت البلوسيور معناه منهم الكل كي كلمنا حتى كنا مش فيهم مع بسام الحمراوي وكل شيء في عرضه جديد وكل البلوسيور هو كريم الغربي اللي ما جاش مساكن وياسر العباد تنتظر فيه من عام ناول من عام ناول ياسر يطلبونه فيه وياسر يحبوه وعنده
1: قاعدة
4: جماهيرية كبيرة ياسر في
1: صحيح
4: مساكن
1: صحيح.
4: دونك بلوسيور احنا طبعا مش نحبوا جمعية كرة السلة تربح حبوا تزيد تدخل شوية الكاسة متاعها عندهم مصاريف توكي داخل وكل طرحنا عليه بوركو با كريم الغربي وقلنا له ميساج كريم الغربي اللي هو بلوسيور اونتر معنا فهمت خاطر بسام جينا عام ناول يمكن فماش تراجع شويه المهم كريم الغربي ينتظروا فيه عنده سنوات
1: اكيد بس احسن نقاط البيع تذاكر ولا سعر متاح
3: بالنسبه لنقاط البيع النقطه الرئيسيه هي قدام دار الثقافه اليوميه الموجوده عندنا قلنا الباراميديكال اللي مقابل المناج اللي مسكرته
1: اي ميديكال ستور
3: وعنا شو اسمه شهاب شهاب الجمرك اللي في قهوة الجمهورية الناس خد زوز اسمه شهاب اللي مقابل قهوة الجمهورية كل البرنامج اللي مقابل عنا شو اسمه بشير لندرسي بورتابليت معروف وعنا في مقر الجمعية في القاعة المغطاة في المشرب هذاك بتاع القاعة المغطاة بعدها هذول من النقاط الموجودة وحاجة أخرى بالتليفون اللي مش ياخذ تساكر مش كعبة برك مش ياخو خمسة ستة نولي نجي هادو ميسين نجيبهم له حتى للدار
4: موقع تسكرتي
3: وثم موقع تسكرتي ولا فكرت موقع تسكرتي هون ديجا الكوير موجود على فيش يصور يطيديد يدخل ديركت يقص من
1: تسكرتي واضح دونك داوت باش يكون مفتوح الناس الكل عرض ممتاز حاجة جديدة في مساك مسارج
3: مرحبا بكم وماذا بينا تشرفونا وتنورونا وكما قلنا تدعموا الجمعية وزيد ندعموا المهرجان
4: راو الحركة الكبيرة ياسر كما تعرفوا اللي صارت في مساكن بالمهرجان قدام دار الثقافة والأمبيونس اللي صارت ومعناه بالحق فما حركة زادت البلاد كي تشوف فهمت قدام صورتو فما المانيج هذاك جديد اللي تعمل وكل بلاصة هذيك حياة على الأخر وإحنا نحبه هذيك البلاد تحيا والبلاد تنشط ثقافيا كل شيء رياضي إن شاء الله زاد كيف كيف
1: إن شاء الله
4: وإن شاء الله كل خير إن شاء الله تنظر مساك إن شاء الله كما قلت إحنا فما حاجة قلت إن شاء الله إحنا عم جين نجم ونوفقوا نعملوا مهرجان دولي
1: إن شاء الله
4: وإن شاء الله تحصلوا على الفضاء الكبير اللي هو الملأ الوحيد اللي يجي يعمل عروض كبيرة هو الملعب البلدي بمساكن إن شاء الله السلطة اللاهبي إن شاء الله تعطينا عم جي حتى عرض أو عرضين على القليلة باش نبدأ خاطر كي نجيب عروض دولية لازمك مكان كبير ياسر ولازمك فضاء كبير ياسر باش تعمل عروض خاطر مكلفة ولازمنا إن شاء الله
1: برشا خدمة
3: يوسف فضاء كبير بيستقطب ياسر الجمهور كي باش تعملوا غالي
1: خلص راح
3: أنت باش تجيب بالحق إذا كان باش تجيب واحد غالي ب 1500 و 1600 ماكش
1: بالمساعدة
3: تخلص تو المهرجانات الأخرى عاملين في استاد فهمتش أنا علاش تو في حمام سوسة عاملين في استاد
1: في جمال
4: في جمال
3: عاملين في استاد
4: في المكنين
3: كان احنا ما نعرفش يمكن تو نشوفوا الموضوع نقولوا نجم نعمل
4: قلت عندك فضاء هواء تلق لكن فضاء هواء فضاء تلق مش يقعد مربوط بالعدد ومربوط بالميزانيه
1: بالضبط
4: ومتاش تخلص عروضك قداش تعمل سبونسورين قداش باش تخلص شي يدعموك رجال اعمال مهما يكون شكون
3: شفت راهو كيف نعملوا كيف نعملوا في استاد احنا اولا على المواطن ترخص التذكره مش كيما مثلا ما يجيوك انا من 10000 كيما يجيوك 1500 كيما يجيوك 5000 حتى التذكره على المواطن ولا 7000 حتى التذكره على المواطن تنقص دونك يولي الجمهور يجي اكثر
1: صحيح
3: تو احنا التذكره حاطينها التيكي حاطينها ب 20 و 25 وكان جينا في فضاء كبير يمكن نحطها حتى ب 15 فهمت شنو احنا ما مانيش انا تولي خير لل لل لل للمهرجان وللجمهور زاد اللي نجم يولي نجم يجي.
1: أكيد. لك عرض فيزا نهار جمعة 7 أوت بداية من 9:30 متاع الليل بدار ثقافة بمساقة. فما إضافة سي خالد؟
4: والله نحب نشكر كل المدعمين متاعنا متاع المهرجان رجال أعمال وشركات وزاد المؤسسات سواء البلدية زاد في رأسها سي محمد بن سالم أو زاد المعتمدة سيد المعتمدة حليمة الحامدي الإدارات الأخرى زاد دار الثقافة بالسي عبد الرحمن بن عبد الله المندوب الثقافة جليل العجبوني كل من عاوننا وساهم في نجاح
1: الوحدات
4: الأمنية زاد كيف الوحدات الأمنية لكن سهرة زاد الحقيقة جو بكري ياسر وكانوا مساهمين ياسر في التنظيم الجيد اللي ريتوه راه وما صارش حتى إخلالات قدام مهرجانات أخرى في كما تراو منظمة على الأخر وريتوا كنتوا حاضرين وريتوا التنظيم معنا التنظيم تاع المهرجان زاد الحماية المدنية مشكورة زاد كيف كيف وكل
1: المساهمين
4: في المهرجان الأحمر الباسكيت كل كان إن شاء الله تكون هذه بادرة باش يجيو ينسجوا على المنوال جميع الجمعيات مع بعضنا نتعاونوا لحياة المدينة ثقافيا وثقافيين ودخل مزيد مداخيل للجمعيات الرياضية إن شاء الله.
1: إن شاء الله شكرا لك سي خالد يعطيك الصحة على الحضور. سي حسن بارك الله فيك نتمنى لكم إن شاء الله النجاح توفيق في التجربة الجديدة هذه موعدنا إن شاء الله نهار الجمعة 7 أوت كما قلنا 9:30 متاع الليل في الفضاء الهواء الطلق بإدارة الثقافة مسرح كيش نقولوا
4: بمساكن
1: أيوة مسرح يتسمى مسرح
4: مسرح هواء الطلق
1: بإدارة الثقافة بمساكن
4: دار الشعب قديمة
1: دار الشعب بالطبيعة في مساكن نهار الجمعة 9:30 متاع الليل
4: العروض اللي مازالت عرض الراب تعرفوها 6 أوت
1: أي حكينا عليه البارح
4: 6 أوت فما عرض كريم الغربي 7 أوت فما عرض الأطفال يوم 11 أوت
1: أي.
4: عرض هو مسرح وتنشيط يبدأ من 8:30 حتى 11 2:30 مش يكون في توزع جوائز زادة فيه فما نهار 15 أوت جليلي عرض صوفي ممتاز إن شاء الله الناس كل كيت وكيت سنة في تساكر زادة كيف كيف وبدينا نبيعوا تساكر من اليوم حضروا تساكر كل شيء عن عرض 18 أوت جنجون راب فهمت ومش يحضروا زادي يحبوا حتى العائلات وكل فما العرض الراب الاخرين هو رادي ان شاء الله يكون نهار 22 اوت ان شاء الله.
1: شكرا لك سي خالد يعطيك الصحه بارك الله فيك احسن زاد كيف كيف هذا شعنا في لانفيتي
2: لانفيتي لانفيتي
1: الاربع وسبعة واربعين دقيقة باش نخليكم على الموسيقى بعد مواصلين ببقية فقراتنا في نسمة صيف مرحبا

0: الإشهار على ميرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة الكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بوبليسيتي.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
2: بوبليسيتي
0: في السنة تحلى العشوية في مانيج مساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيج مساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحدك وشت العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحث ستيك.
2: بوبليسيتي.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
8: عمل جيب بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
9: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد الخمسة وستة دقائق. السلام عليكم الناس كل ونيسل صوتنا على تورو دبليو في بو ارام اف ام بو نت ولا 99.8 مواصلين في ساعتنا الرابعة حتى للستة متاع العشية لوقيت هذا الانترفيو.
9: الانترفيو
4: سي هشام اهلا وسهلا مرحبا.
10: اهلا سمعتي مرحبا بك.
4: مرحبا كل الشكر ليك على التدخل هشام. دونك فما اشكال حابين تتوصلوا اليوم للمسؤولين نحكيوا على الطريق في المساعدين. اه
10: طريق الزون اندستريال هذاك الهز الليوني داخل طريق ما نحكي لكش اخويا مهدي يظل يبعث
4: موجود موجود الفيديو بعثونا ديجا قاعدين نعديو فيه في الموبايل.
10: خاطر الراية طوى كما حكيت لك يعني حتى على الطريق خويا مهدي تنجم تعثر فيه تطيح مش ميكانيك ولا ولا ولا والعباد اللي تعدى مغادي بالالاف تعرف انت بالالاف بالالاف راهو راني نخدم انا غادي توا من سنة التعصبة حتى توا انا توا خارج البنات الاف بنات ما فهمت وعملوا المطالب عملوا كذا والعباد تشكات والمعامل هنا الزون كلها تشكات ولا حياة اللي منتو نادي معناتها فهمت
4: الطريق هذا يوصل حتى الثنية اللي من غادي نقولوا احنا طريق القصيبة
10: هذا الطريق 30 الطريق 30 من من من تالي بين القصيبة والمساكن
4: اي اي اي
10: فهمت هاك تشوف انت الفيديو عندك وشوف التصاور وشوف الحفرة اللي صورتهم لك وشوف كيفاش
4: من خلال اي المواطنين فما تشكيات ترفعت ربما طالبوا انه باش
10: تعرفهم ديجا إيجي كان تعمل طلع أنت على الكراهة بتاع العباد والسيارات اللي يخدموا عليها اليوني ولا الزون بكلها بكلها معامل ديجا لأن كي تشوف قديش كمية كراهة قديش عباد ماشي اللي توا هون توا مروحين قدامي كان نحب نصور لك في الفيديو تخبر أول لك العباد اللي مروحة ما نعرفش شكون مسؤول عليه نزرع بلدية نزرع تجهيز نزرع يعني الإلكترونية سمعت حسب سمعت البلدية معناتها فهمت
4: هو الأقرب أقرب البلدية هو الطريق هكا
10: نورمال بلدية نورمال بلدية هذا كيف سمعت هم توا حد الان ما فماش لا فما حلول لا فما مؤشرات باش يكيس ولا فما حد شيء مازال ما فما حد شيء حد الان
4: معنا حتى كي حكيت ربما مجلس محلي ولا البلديه ما فماش ما فماش اجابه صحيحه
10: شيء شيء ما فما حد شيء ديجا اخر مره بعثوا جوابات ومسوات المعامل هنا وكله وما فما حتى ما فما حتى مبادره صغيره باش يحبوا يكيسوا ولا يعملوا حاجه شيء
4: الطريق هذا اكثر يستعملوا العمل ولا فما مواطنين يتعداوا من غادي
10: برشا يتعداوا ولا سمعت يتوجهوا من المسوسه ويقصوا من هنا باش يجوا 33 يجوا من تالي ورا مساكن انت
4: واضح شيء
10: يعني المساكن
4: اي اي عرفت يخرج نقولوا احنا الطريق مساكن القصيبه ويخرجك بعد اي وبعد يجيبك في طريق 30 من غادي كي
10: بالضبط ايواش يهبطك من غادي يعني.
4: شو الرساله تحب توجه بها المسؤولين اللي يسمعوا فينا هشام
10: والله يا مهدي من احنا توا ماذا بينا يسمعونا وماذا بينا يجيو يشوفوا كيفاش باش يعملوا في الطريق هذا راهو كارثه كارثه كبيره منظر ما وش لايق بكل بالنسبه للزون نتاعنا الجمله
4: واضح شكرا لك هشام يعطيك الصحة بارك الله فيك شلا صوتك يوصل بارك الله فيك
10: كل شيء
4: مرحبا في كل وقت بطبيعة حكينا على الطريق هذا أكيد وهشام أكيد وعدد من المواطنين يطالبوا أنه إن شاء الله يصير التدخل وعلاش لا ميم طون يعني فما كل الأشغال اللي موجودة طريق مساكن القصيبة إن شاء الله علاش لا ميم طون يستغلوا الأشغال هذه ويتم برمجته بسرعة ويعني يتم مش طويل برشا ولا الطريق ينجم يعني يتم رصد تمويلات اضافيه ويصير التدخل في هذا الطريق ان شاء الله في القريب العاجل باش نخرجوا احنا فاصل ومن بعد راجعين
9: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 تسمعونا
8: على 3W@rmfm.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
9: تسمعونا
8: على 3W@rmfm.net
9: rmfm.net

0: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: دراها بربي قولي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: انتم تسمعون في نسمة سيف على درما فم.
2: رجعنا لكم من جديد. السلام عليكم الناس كل لقيت هذا الانترفيو.
0: الانترفيو
2: مرحبا بكم الناس كل. نحكيو على الحافلة اللي عندها مدة وهي مطيشة على الطريق الوطنية رقم واحد. الحالة متاحة سيئة جدا, يعني أصبحت وكر للفساد. وفي هذا السياق معنا سينابيل وادة اللي يحب يدخل ويوصل صوته ويحكينا على الإشكال والمشاكل متاع الحافلة هذه. سينابيل أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا بك عايش ضيفك.
2: كل الشكر.
3: نشكر راديو اف ام تام سايكن اللي سنحت لي فرصه باش نتكلم على حكايه الحافله. الحقيقه والله شيء مؤسف برشا.
2: من وقتاش من وقتاش الكار هذه وليت مقلقتكم؟
3: عندك حكايه عنين موجوده غادي كان على حافه الطريق. معناها يعني ما فهمتش يعني معناها البلديه وين هي؟ رئيس البلديه وينه؟ المعتمد وينه؟ الحرس الشنقال فهمت عايز فساد في البلاد يعني حسب ما نشوف فيه ما راهوش هذا كاين.
2: يظهر لي ما عادش هو الشنقال, يظهر لي اونتر بارونتيز.
3: نعم
2: قلت لك اونتر بارونتيز يظهر لي الشنقال ما فماش ما عادش الفتره الاخرانيه.
3: ان شاء الله ان شاء الله ما عادش صحنا بالحق. يعني حاجه ظهر معناها شفتها قدامي معناها نهار من نهارات فما راجل كبير مش بيشي يصلي للجامع جامع الكازمات شقق من غادي كي معناه ما راش الخطر الكار معناه تحجب الرؤية. فما موبيلات متعاتية ضربتها هي رجلو فهمت. احنا ما نتحركوا يمكن لما تصير كارثة ولا يموت حد باش السلطات والمسؤولين يتحركوا. والله شيء مؤسف هذا معناه تو انت كار عنده عامين تو لا تعدى كاميون بلدية لا كاتب العام البلدية لا رئيس البلدية لا معتمد لا ما فهمتش يعني ما راهوش
2: في الفيديو اللي صورتونا برامون. فما شكون في الكار وقتها؟
3: اما بشكون في الكار هو نتوكر للمنحرفين والمتشردين كل موجود غاد لو مؤخرة التصوير الفيديو اللي بعطولك انه بالله مكسر معناها هو نتخطر غاديكية وتحجب الرؤية حتى لا بش يخرج من الغادي الطريق وهذا الشيء ما يراحت شيء.
2: معناها الكاره بار الاشكاليات نتاعها واصبحت تقلق على المواطنين وتواجدها بصفه تو متواصله لمده تقريبا زوز اعوام كما قلت انت. وليت مثل حتى اختر على مستعملي الطريق والمترجلين خاصه.
3: هذا ما لا شك فيه. هذا ما لا شك فيه. قلت كاني احضرت على حادث يوم بسيط ما يمكن ما باش يصير حادث كبير وقتها هذا كان يقوموا ويتحركوا المسؤولين كي تصير فيه روح غادي كي وقتها نقوموا احنا فهمتوا. هذا شيء اسف.
2: هي شنو حكايتها شنو حكايتها بالضبط الكار هذه نبيل عندك فكره؟
3: والله على حسب فكري يعني تابع معمل من المعامل غادي كي ما عرفش عليه ما عادش يستعمل في الحاجه خليها تعيش غادي كي ما عنديش معناها فكره كبيره ما صاحبها شكون اما ما المسؤولين هذوما يلوجوا عليها جماعة الحرس جماعة البلدية جماعة المعتمد المسؤولين اللي في البلاد هما لازم يبحثوا ويشوفوا.
2: حاولتوا تتواصلوا انتم مع المسؤولين نبيل؟ لانه الحقيقه مش اول واحد تكلمني على الكار هذه الحقيقه امانه. عدد من المتساكنين خاصه في المنطقه هيك اللي قال تواصلوا معنا وقالوا راهي اصبحت وكر الفساد وحتى في الفيديو انا فما علب نتاع جيعه وفما موجود كل شيء يعني معناها اصبحت يعني الملاذ ربما الاسهل للمنحرفين.
3: يعني ما نحبش نذكر الاسامي ما نحبش نذكر الاسامي اما فما اللي قلت له عليها وجبت له قلت له كيفاش هكا قال لي ما حقيقة ما عنديش سلطة باش شو قلت له ما عندوش ما عندك سلطة باش متوصل معناها بحكم انت المنصب نتاعك والوقت نجم معناها تبحث الهدرة هذية وتحاول باش تنحي اولا لا منظر غادي كي مفزع حتى للمنظر لا واختر على العبيد فهمتني فهمت اني تو اني حسب فكري وحسب رايي هذه تابعة واحد عنده معمل لا نعرفه يعني ان شاء الله نكون غلط معنا مع صاحب معمل والمعمل هذا من مهمش من ما انا مش تواسع.
2: ني.
3: فهمت؟ ايش غادي كي ما عادش حاجته باه، ايش غادي كي؟ هكا. فهمت؟ اما كان جاي ملك واحد زوالي ولا حاجه، راه طبق القانون عليه وصارت هدره وكبيره والبلديه والمعتمديه، اما هذا نحس واصل شويه ما يكلموا حد.
2: فماش ميساج من خلال تداخلك اليوم تحب توصلوا للمسؤولين اللي يسمعوا فينا واللي ربما باش يوصلوا الفيديو هذا باش يتدخلوا اليوم ويفهم المشكل هذا؟
3: يعني الحقيقة من المنبر متاعكم عبر إذاعة المساكن حب نوصل صوتي للمسؤولين في البلدية في المعتمدية ينحيونا المنظر الكائن المفسد، المنظر العام أول حاجة، ثانيا نخطر كبير وخايف لا تصير حادثة ولا كارثة غادي كي تطيح الشروح تطيح حاجة. فهمت؟ وإن شاء الله الصوت يوصل وكاوك الشغل.
2: شكرا لك نبيل، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
3: الله يفضلك.
2: كل شكر لك، يعطيك الصحة نبيل، يعطيك الصحة. كان معنا أكيد في التدخل الحديث على الحافلة هذه كما قلنا الموجودة على الطريق الوطنية رقم واحد، واللي يعرفوا مساكن أكيد ما ينجم يتعدى ويشق المدينة، خاصة باش يتعدى وسط البلاد إلا ويتعدى عليها يعني قبل رومبوان الكازمات بشوية موجودة، وانت داخل المساكن على يدك اليمين ان شاء الله اكيد السلطة المعنية تتدخل ويوفى هذا الاشكال وليصبح الحقيقة مصدر قلق لعدد كبير من المواطنين. هذا شعنا في الانترفيو. تحية لكم الناس كل، راجعين بعد شوية في نسمة
0: نسمة ترجع لكم بعد شوية. بقية الشهر على نرمى فهمة مع عقارات جلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net. انتم تسمعوا في نسمة سيف على rmfm.
2: رجعنا لكم مش جديد الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل ونيصل صوتنا على rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دايما وابدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 3 196. مرحبا بكل تفاعلاتكم. نحكيوا على مهرجان الصيفي بمساك الوقيت هذا. لجندا. يوم 6 أوت بدار الشعب مساكن تحت ظن سهر التراب تجمع عدد من الأسماء المعروفة في الساحة. وأكيد باش نحكيه على العرض هذا ونرجع الأهم ربما الحاجات اللي ننتظروها من خلال السهرية هذه المنتظرة. سعيد برشا وحاضر بحدينا إف دوزام. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
3: وسهلا مرحبا.
2: كيف مرحبا مرحبا بيك. نورتنا ياب محمد فرح دوم. اي مرحبا محمد
3: وكل مستمعينا.
2: شكرا لي
3: على راديو اف ام واي انسان معنا يدز معنا باش نجمو نقدم.
2: هو باش انا برشا ما نحكيو محمد فيما يخص الراب لانه ديما واخو تصويره خايبه. دونك فما برشا ما نحكيو في الموضوع هذا وعندنا زاد ما نسمعوا ان شاء الله في حصتنا اليوم. شبيله اهلا وسهلا مرحبا. الاسم كامل كيش نقول؟
4: أشرف شبيل.
2: أشرف شبيل مرحبا أشرف.
4: أرتيست
2: جست الميكرو تقلبوا شوية هيك طبعا. أيوة
4: أرتيست مساكني
2: مرحبا.
4: نعملوا تصور جرافيتي ديكوراسيون
2: اللي لازم الكل يعني
4: في الأرت وورك. كل في الأرت وورك
2: سبيساليتي قراية زادة ديجا ولا غرام؟
4: غرام عند ربي وكملت في أخذت كارت برو وكاو
2: ما شاء الله.
4: وليت كل خدمة معنا
2: يعطيك الصحة. أربيك سهلا وسهلا مرحبا
5: وبيك يعيشك يا أخويا مادي. مرسي بوكو على الاستضافة هذه وإن شاء الله زادة باش نحكي في برشا موزيكا. إن شاء الله إن شاء الله تمشي 5 على 5 كما
2: إن شاء الله
5: 10 على 10.
2: إيهاب نوار أهلا وسهلا إيهاب. مرحبا
6: مرحبا بيك.
2: نورتنا بالحضور. دونك اليوم نحكيه على العرض هذا محمد ونخليكم الكلمة ندخل طول في الموضوع وبعد نبدأ نحكيه في بعض التفاصيل. الناس اللي تسمع فينا العرض هذا اللي بيشكون يوم 6 أوت شنو ينتظر فيهم؟
3: الساعة نحكيه بالخصوصية متاع العرض يعني الساعة قبل كل شيء. عرض راهو معناها للعائلات الكل خلينا نقوله باش تعدى معناها
2: مش للشباب برك.
3: لا مش للشباب برك معناها باش تجي عائلاتنا باش تجي أولادنا ما شاء الله عربيكس معناها باش تجي أولاد وعائلته يعني كيف باش تجي أولادي وعائلتي معناها باش تكون
4: صار عائلية
3: في كان في لا معناها الاحترام فهمت؟
4: باش تكون صار عائلية بإذن الله معناها حاجة نظيفة على الأخر معناها باش تدخل أي دار موزيكا نظيفة على الأخر زادة كان تهم العبيد فما عبيد
2: الكوتير باش تهتم بيها أنت
4: أني كوتير تصوير
2: كل معناها فما فيديوهات زادة كيف مونتاج من بعد
4: بطبيعة
2: تعمل معاهم في الكليبات
4: موجود. في الكليبات حتى في الكليبات أكتور ديجا معناها ننظر في الكليبات نصور معناها وكل أبار تصوير بالليد نصور حتى كليبات فهمت موجود معناها مع الكيب
2: أربيكس. دونك شنو نستنى في العرض هذا؟
5: والله برشا حاجات مزيانة كما قال أخوي محمد معناها لاباز هي الموزيكا ومش نحكيه على كما نقولوا احنا مش ترانسميتيو ميساج أتخافر لاميزيك اللي هي الأحواج الاجتماعية الأحواج اللي نعيشوا فيها اليوم وموزيكا نظيفة برشا اللي هي تشمل الناس كل الأعمار معناها نجم يسمعها إنسان عمره 10 سنين كما نجم يسمعها إنسان عمره 40 عام كما 20 عام معناها مش لم الناس الكل كما نقولوا احنا
2: ده اي هاب
6: انا يقول كونه موسيقى حاجه بيه على الاخر ومخاخه ومفتحه ياسر معناها حاضره ما نجيبش نعملوا حاجه مفارقه حاجه مزينه برشا والناس كلها حاضره وان شاء الله تمشي كان مريقي
2: ان شاء الله. الاولاد اليوم كي نحكيوا على الراب في مساكن عن الباز معناها موجوده عن الموسيقى المحترمه اليوم نحكي معناها اللي تنجم تنافس في المارشي اليوم قدام لي رابور الاخرين الباز موجوده اليوم
5: بوتونسيال موجود
6: على سياس واحنا اسلوب خالد عمر فرح ابدو زين سوسه مساكن
3: بوتونسيال معناها ما شاء الله معناها كلها الاولاد تغني بالباي وتكتب بالباي وفما حاجه باي يعني
2: لقي الشعبيه نتاعو الراب في مساكن
3: بيان سور معناها تو خلينا نقولوا في مساكن ولا غير مساكن معناها الموسيقى نتاع الراب هي الإيطالية تو معناها فهمت
5: اللي وصل أكثر للجمهور
3: أي حتى معناها مش كان الصغار مش كان الشباب معناها حتى في الديار راهو موسيقى نتاع الراب راهو الراب بحر ما تجمش تحطه في إطار نتاع أنه في كلام زايد ولا معناها كلام نبي ولا فهمت معناها فما موسيقى هيك فما موسيقى معناها محترمة زيادة كيما تجم تحب أنت تحب تسمع معناها فهمت موجود شوالكم
5: عندك شوال
6: شو عند المستمع اللي يحب يسمع يعرف شي
3: موسيقى تو نتاع الراب داخل الديار
2: التصوير اللي واخدينه دونك على الراب انه كلام زيد راهو مش متاعنا راهو مش موسيقى متاعنا مش صحيحه ولا تبدلت شويه
3: لا مش صحيحه نحن باش نثبتوا لهم في الحفله هذه معناها باش نثبتوا لهم اللي راهو معناها الموسيقى متاع الراب راهي تشمل الناس الكل الصغير والكبير والمراه معناها باش ندخلوا بها للديار احنا معناها مش فهمت
4: صحه فكره الراب صحه فكره الراب ممكن العبيد واخذ فكره خايبه على الراب
2: اي
4: قباحة وكذا وكلام زيد وكل مي احنا باش نجيو ان شاء الله في البريود هذه في الايفينمون تاع يعني لو 6 اوت ان شاء الله نهار الخميس باش نسمعوا برشا عبيد حاجه نظيفه وحاجه كلين معناها تليق بالعمر الكل فهمت معناها باش نبدلوا الفاسون تاع
2: التصوير اللي واخذينا على الموسيقى هذه وعلى الفن هذا
3: كيما نقولوا خلينا نقولوا خرج من الشارع خرج من الشارع في امريكا ففيه هو كلام معناها اما احنا زاد نجموا معناها ناخذوش الحاجه كامله نجموا احنا نبدلوا فيها
2: نقولوا كوميرسيال
3: صحيت كوميرسيال شويه
5: في اللي يحكي القضيه الاجتماعيه في اللي يحكي مادي كيما نقولوا احنا
3: هي كلمه تنجم تتبدل يعني فهمت هي كلمه معناها تنجم تتبدل
2: كلمه تخدم الموسيقى وحدكم ولا فما كيش نقولوا احنا تاخذوا الموسيقى وتركبوا عليها
3: والله كل مره وكيفاش
5: مره كيفاش
3: كل مره كيفاش مره تلقى موسيقى من اليوتيوب
2: معناها تو وصلنا انا نحب نعرف قاعدين نقدموا في الفن هذا اليوم معناها نخدموا موسيقى وتخدم ابار لي بارول دونك نتاعك الكلام اللي باش تكتبوا دونك هذا اللي حبيت نفهم
3: نحكي عن موسيقى في تونس
2: بدي اعطي اوزن انا بدي واحنا
6: اوفيسيال
3: اي اكثريت الهيتات في تونس راهي ميكس تيبات معناها موسيقى من اليوتيوب خاش خليهم بعد معناها بعد ما تيتر يعمل 50 وساعات 40 مليون ويتفسح معناها
2: تيتر يتعقى من اليوتيوب
3: ميكس تيب نيم ساعات تلقى حاجة في اليوتيوب معناها نحكيه على البيت بطبيعة ساعات تلقى حاجة في اليوتيوب ما تلقاهاش عند بيت ميكر ولا تنسبيريك تعطيك تعمل حاجة مش نورمال الحاجة
6: دي الحاجة اللي تلوج عليها انت تبقى
3: غالي على البلاصة هذيك معناها كي تسمع البيت هذاك البيت ينسبيريك يخليك تخرج عليه حاجة مش نورمال
5: فما فيلينغ فما
3: ما تنجمش تفسر البيت ميكر معناها اللي انت شنو في مخك من داخل شنو تحب
2: باهي
3: في حاجة حاضرة
2: فهمتك في مساكن عندنا شكون يكتب وما يغنيش
3: كون يكتب وما يغنيش
5: صور فما
6: فما بالي فما اللي نعرفهم بالي
3: ما يغنيش ما نجمش نعرف يعني
2: لا يكتب ويعطيكم معناها هذا اللي حب الراب كل واحد يكتب واحد
3: الراب هو باش تنجم تكون رابور اللي تنجم تكتب الروح
5: تكتب الروح
3: فهمت سينو تولي شونتور مؤدي وبر معناها انسان انك تاخذ ليريكس من عند شكون ولا تشريهم واي وتغني
2: هي موجوده نورمال
3: فما منهم ما تنجمش تصنفهم دي رابور خاطر الرابور معناها باش تصنيفه رابور انه يكتب الروح ويلحن الروح ويعمل كل شيء الروح فهمت
2: البدايات كيفاش كانت محمد؟
3: البدايات كانت صعيبه برشا معناها سورتو احنا هنا في مساكن معناها ما كانتش دارجه الموسيقى نتاع الراب برشا اوني داكور فما معناها الكلتور من قبل في مساكن ما كانتش فما معناها عندنا استوديو برك في مساكن الكل والاستوديو برك معناها نتاع مهدي كرموس نقدموا له تحيه ومعناها وبداوا كيما نقولوا بامكانيات ضعيفه معناها مشكل الامكانيات الهائله برشا فهمت
6: قد
3: فديما تلقى فمك صعب في الحاجه اللي تحب تعملها انت نحكيو معناها في الراب وكل شيء ما تعرفش ما عندكش علاقات سورتو بديت صغير وكل شيء ما عندكش علاقات فباش تلقاها صعيبه وبشوية قعدت كيما تحكي انت هيك نكتب وما نغنيش فهمت بشوية تعرفت على شكوني معناها رابي
2: خديت لي باز
3: خديت لي باز ما عادش شكون مسجل وما عادش شكون كيف
2: امكانيات زادة باش تخدم
3: لي كلام عمل نمشي ونحسن عمل نمشي ونقدمه
2: كاليتي دو سون ولا تصويره زادة كيف يلزم برشا امكانيات
3: هذا
2: هو اللي يعمل الفرق هذا زادة
3: بيان سير
2: المحيط اربيكس المحيط يعاون
5: محيط
2: يشجع
5: سا ديبون يا دي مومون فما عباد باش تشجعك وباش تعطيك الكود بوس اللي انت تستنى فيه سيرتو الرتور نتاع حبطت اغنيه جديده كيما نقولوا احنا باش تجيوك دي كومونتير عباد تقول لك يعطيك الصحه والله ما شاء الله كذا فما عباد باش تقول لك فاش احكي هذا معناها سي ان فيلينغ فهمت الموسيقى كلها فيلينغ كل واحد كيش شي يحب يسمع
2: نقول احنا ياب المحيط المقرب للرابير هو يعكس المجتمع الكل معنا الصعوبات اللي يعملها المجتمع نعرفه في مساك كانت الامور مش مقبوله برشا مش مقبوله برشا اي
4: ثقافه ناقصه شويه الحقيقه في مساك كوتي راب صحيح ندزوا في بعضنا معنا نشجع بعضنا كل مين ناقصه ناقصه
2: الرابيرات في مساك يكلاشيو بعضهم تكلاشيو بعضكم ولا لا فهميش ما صارش معنا ما صار لي روب الرابر ما صار
3: اسمعني حتى صار وخيان وما صار شيء فهمت
4: تقعد موسيقى تقعد موسيقى
2: هو الكلاش موسيقى راه في الاخر ما غلبتك موسيقى ولا غلبتي موسيقى معنا في الاخر هذا هذا
3: هي راهي مش استعراض عضلات يعني فهمت اما لكن
2: في استعراض فنيات
3: اي مش صحيت اما معناها في الاخر
2: في الاخر صحيبات
3: في وسط مساكن ست ولاد بلاد نحن وفي الاخر نرجعوا معناها فاميليا واحده
2: بيان سور بيان سور
3: اي هو معناها
2: بي فما جديد نستناوه من خلال العرض هذا ابار الحاجات اللي كانت موجوده
3: في الكليبات باش تتصور سور سين باش تتصور مع الجمهور ان شاء الله
2: سي بيان
6: انا فما برشا حس جديد والأولاد كلها حاضرة ما شاء الله
5: عندي غنية جديدة مش نعملها في الحفلة ميزات ما عرفتش على يوتيوب إن شاء الله مش نغنيها في الحفلة إن شاء الله حماس إذا عنده برشا خدمة جاية
2: بي حضرتونا حاجة برما باش نسمعوا
5: هي عندي تراك سميته صعيبة خاطر الدنيا اليوم ولات بالحق صعيبة فيه رفرها مزيان برشا فيه بارول فيه كتعمق شوية في الحياة اليومية إن شاء الله يعجب المستمعين وعنده رتول مزيان برشا حتى حما بارتاجيه لي عشان نتاعو ياب كيف كيف شبيه زاد منور اليوم يرحم والديك والدي ونسمع الناس كل ان شاء الله ان شاء الله يجي رتور بوزيتيف
2: هذاك ان شاء الله دونك نسمع شويه من الدنيا هيك صعيبه
5: صعيبه
2: صعيبه وبعد راجعين في نسمه صيف

0: لوج على حلول قول لوج على ريزو لعقلتي في الفورس بري بارادوكس ربي مولا المولدو يخير من اللي ميدوك مانيش ماني مان دي قلب وسنتيمان عقلي قلبي نو
1: برافو يعطيك الصحة والله حاجة حلوة برشا ومازال برشا مفاجآت نصور من خلال العرضة
2: اي برشا مفاجآت وبرشا حوايج مزيانة بالحق فما عباد مش تتوقع الحضور هذا يعني متفائل برشا برجولية بالحفلة هذه واستنيناها عنا برشا ونحب نشكر حما وياب هما اللي جريوا معناها باش خذوا الموافقة من عند دار الشعب ومن عند مدير المهرجان كله وإن شاء الله معناها نكونوا فيها عند حسن الظن
1: حفلة تكون شبابية عائلية والأمبيونس تكون حلوة برشا إن شاء الله دونك الموعد باش يكون نهار 6 أوت في دار الشعب بداية من العشرة متاع الليلة
2: يعني
1: ما 8 ونص انتبهت دونك في الأفيش موجودة عندي دونك 8 ونصف نتاع الليل دونك في دار الشعب بمساكن سعر التذاكر 10,000 دونك ماهيش غالي
3: ماهيش غالي وماذا بينا مساكن الكل تنورنا وتشرفنا غادي نعملوا جو الناس الكل مع بعضنا وتمشي كان حفله بيز ونظم
2: عاملين نحن اوفر توا على 5 تيكيات 5 غراتوي
1: سي بيان
2: انا كي يجيو 5 ناس باش ياخذوا تيكيات فما واحده غراتوي
3: وفما كادوات باش تربحوا نورمالمون
4: سارة باش تكون
3: بالقرعة
4: ولي وباش نخليو العباد تتشجع باش تجي وباش يحضروا معانا وباش باش نعملوا حفلة مزيانة إن شاء الله
2: بون امبريسيون
1: دونك باش نخليكم كلمة يعني ميساج أخير ربما للحبايب الراب للناس اللي اليوم تحب تكتشف زادة كيف هي فرصة اليوم حتى اللي ما يحبش الراب راه فرصة باش يكتشف ولاد بلاد ويكتشف اليوم شباب يخرج في الطاقة نتاعو اليوم بأغاني حلوة برشا وشفنا حتى الريتم يعني هذا اكزامبل صغير نتصور برشا مفاجآت تستنى فيهم نبدا بيك محمد ونعملوا التور دو تابل
5: باهي نحب نقول لهم مرحبا بكم الناس الكل يجيو معنا يكتشفوا بلوتو ما عندك ما تخسر كي باش تجيب بالعكس

0: نقول لاهالي مدينه مساكن وخارج مدينه مساكن مرحبا بكم ان شاء الله لو 6 اوت عندنا حفله نهار الخميس ان شاء الله باش تكون في دار الشعب مساكن وباش تكون سهره عائليه شبابيه وماذا بينا العائلات الكل تجي وصحابنا وخياتنا الناس الكل كي باش تكون متنوعه فيها راب وفيها تصوير فهمت باش تكون حاجه مختلفه باش حتى اللي بيجي باش يتفرج ما يقلقش يعمل جو هذا اللي بيه الفايده
1: اريكس
2: نحب نشكر ايريم اف ام على الدعوه هذه نحب نشكر كل من عنده دخل معنا في المهرجان وفي الحفله وكله نحب نقول مساكن لا يقلها ولا يقل مالها احلى ناس مساكن واحلى راديو مساكن نستناو فيكم على احر من الجمر بصراحه لسيئوت ونستناو بالحق في حضور كبير برشا ديديكاس الناس اللي مشاركه في المهرجان كل ديديكاس للرابيرات اللي مش يحضروا اخونا راف عدنان ونورث الناس كل وديديكاس للعائلة اللي مش تحضر اللي مرتي وصغاري والناس مساكن كل ومرحبا بالناس الكل
1: ياب.
2: ويرحم والديكم
1: مرحبا
3: إن شاء الله تنورونا ونوروكم
4: مرحبا بكم الناس الكل نقولكم وش باش نقول لك آخرين
1: وقال لك شارو إن شاء الله الحضور يكون كبير وأكيد اللي باش يحضر ما هوش باش يحضر واني متأكد الحقيقة الحضور باش يكون كبير وتكون فما نجاح جماهيري كبير برشا من خلال هذا العرض هذوما دونك تذاكر الحفله هذه ان شاء الله بارتير من غدوه تنجموا مع زميلتنا منى البيجي من الماتينال وعلاش ليه حتى في العشيه غدوه ان شاء الله في نسمه صيف يكونوا فما تذاكر على ذمتكم ان شاء الله تكون فما مسابقه صغيره ما هي صعيبه سهله مهله تكونوا رابحين معنا وتنجموا تكونوا حاضرين في العرض هذا اللي باش يكون يوم 6 اوت بدايه من 8:30 في دار الشعب مسكن شكرا لكم على الحضور وتلبيه الدعوه سعيد برشا الحقيقه بحضوركم نورتونا في الاستوديو ان شاء الله في يعني بعد العرض نتقابل اكيد موجودين وان شاء الله بعد العرض نكونوا ملمومين فرحانين بنجاح هذا العرض ان شاء الله شكرا لك هيب بوراوي اللي رافقنا في الاخراج الفني احنا موعدنا باش يتجدد غدوه في نفس التوقيت ان شاء الله من ماضي ساعتين للستة نتاع العشيه نقول لكم شيء طيبه الى لقاء الناس كل
5: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم الدرم
6: أنا شاي وعامل كيف أنا طاي كنسمة صيف
5: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الدرم الدرم نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الدرم الدرم
7: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
8: بقيه الشهر على ارام اف ام مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
9: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم
5: تسمعونا على www.ramfm.net
10: أرام أف أم

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: تقية الشهر على مرمى فهم.
5: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعم كيفيش في القضية السنة؟
6: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيو سكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
7: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك رايد.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
2: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 to 7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لاندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: www.rmfm.net بقية الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. بقية الشهر على رام اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: كبليسيتي كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660. بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

www.rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قتلك نيوسكولي، أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: النوبة.

0: النوبة النوبة سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام راديو رمفام رمفام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة.

0: النوبة
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1
4: 71 177 1،
3: وخلي مساجك وسمع الصوت
4: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني. ها

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام

Is it Shoel? Yezi? Tak by ten ci ważny się. A przynajmniej to.